0: نعبد.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك
0: بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر تماشای پیکاتی هر امتی بکین لسر ارز ابینین لچن خالق هم امتی پیک دید سستمی بیرو باور و عقیده او امتا انجا سر کردائیتی او امتا انجا تیکو شرانی او امتا تیکو شری ناونی سربازی ناونی مجاهدی ناونی اوانن که او فکره اکن بعملی و تخمی کتر جماوری او امتا انجا سستمی علاقات بگشتی لنیوان امهم و تخمانا و تخمی اخیریش خاکی او امت کاتیک که یکی گلم خالانا بر جواندیکی تیگا چه اکیویتا مترسی و للان امتی که تروا ایتروا صراع و ململانی دروست بین الحظا کم خودتان بیر لم چن خالب کنوا پیک هاتی همو امتیک و بیر لو علاقاتان بکنوا كاتيك نزاعك صراعك دبيني أبي بزاني أما شوي قرتوتوا سرك دايتك قرتوتوا تنظيمك قرتوتوا علاقاتك كان فكري قرتوتوا إتر تشخيص زور مهمة أمي مسلمان وأمتك حضارتي خمان من هي فكري خمان من هي عقيدة خمان من هي علاقات ثقافة طيبة خمان من هي اگر بمانو زندو بين ابي ام خالانا رچاو كين و تنها زندويتي گرن نيا ابي بجروي لقال امتاني ترا برو پيشكوتن و بويا يعني لبر اويكا نبي تا پاشكوي امتاني تريش پيوست بهندشتي طيبة تر هيا أم أمتي إيما كوتوت الصراع ولا قل أمتاني ترى دمك بيروبا والركي عقيدك دبيت هدف قرآنك دبيت هدف شبهاتي ودائنين لبيناوي ويك خلقي أم جماورة دور كويته ولو سرچاوية جاري وهي فرمودكاني في غمرة عليه الصلاة والسلام كسرچاوي دومي تشريع جاری واه خودی رسول الله علیه الصلاة والسلام جاری واه تخمی سیهم اگریتوا سرکردکان مجاهدکان خلیفکان آلی پیغمبر خیماکان من رموز اسلامیکان من لبدر جایی میجو لبرو ایمه مسلمان بی وشیار بین آگادار بین اونگا من پی بتوانین ردی او شبهاتان بدینوا زوريني ام شبهاتانا مستشرقة كان كردويانا واي كان دكتور مصطفى السباعي لكتابك كتابك بناو نشاني السنة ومكانتها في التشريع للافرة بستو يكتاب استو هشت اي سلمينك زوريني او مستشرقانا بيوانديان هبو لقل دزقاي مخابراتي ولا تكاني اخوان لنا مستشرق كان يكيك كبسر كردين أجمير ري وما مستعين دائن ري بيوتري غولد سايهر أم غولد سايهر خلقي هنغاريا جولة كشا لدراسات يشتو تأستيك غربية كان بقانوني دائنين زوريني أو شبهاتانا أو دايما زرندو یک یک لو شبهاتانه با نمونه با حدیثی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاری کردو تا حتی تنانت هندی لمسلمانه کانیش گمانی با درست کردو برانبر با او سرچاوی که قرآن شرحکه او وحیی که
في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه ببي سنة ببي حديث إما هشتك من بناكري بحديث شرح قرآن أكري بحديث أتواني لم شريعة تيبقي جا تيبقى كمان دروس كردن برامبر بحديث چن قوريا لو شبهاتنا لو قمانانا أم قلت سايهرة على حديث دواي دوسة صال لكوشي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دواي دوسة صال انجا نسرة يعني ايه فكرة كواد باتي كا وكو انجيلي لياتوا هركا ذاتو بهوسي خوشتي نسيو والحال للراستية حديث رسول الله هل كم رجو نسراوة أبو هريرة رضي الله عنه سر على دو هقبم هيا حديث هقبي دوهم نابيرم شتان يعني شتان بو باسكم اگر هندي كي باسكم أمل لملي أكنوا يعني لمل مدن واتن نسراوة ولو كاتو كومالك لأصحاب اختصاصي عن أبو كحديث لبركن شان بشاني قرآن قرآني شان لبركر دوا بايخيان في داوة بتفسيركيو بتجويدكيو بتيقشني أسبابي نزوليو بفهمكي تواو جغل وش اختصاصي عن حديث هو دواي أول لتابعي كان ولهمو آودانيكا كومالك هبون فيها نوتن المحدثون أهل حديث علماء حديث توبته اشتيا بباريزي باشترين ريقا اوه بينو سيتو اوان بدل لبريان كردبو بسماع رابع كانيان اناسي چون ام حديثة هاتوا كي الرواياتي كردوا متنكيان ضبط كر وبمنوعات شوبوا تابعي تابعينو بمنوع حديث هاتوا ولها ما كاتيشا نسراوا اما مفروضة توزيع وعي من هبت زانياري من هبت برامبر بهمو شبهيك او على دواي دوسة صال انجا حديث نسراوا اما كتاب من هي لمكتباتا هي لكتاب قديمة كان مثلا معجمي ولين جامعي سفياني ثوري كتابك حديثي تاع نسراوة سفياني ثوري نسيوتي سفياني ثوري صو شستو يق وفاتي كردوا إذا توشون كاكي مستشرق لي دواي دو صصال انجا دسيان كردوا بنوسين جامعي معمر بن راشد مان هي صالي صو بنجا وشوار وفاتي كردوا حاليا لهندستان دراسة دكري كالم دراسة دكري بيستو بين صالي كيويت هروها هي زور زناني تر من هي ابن جريج من هي صالي صو پنجای هجری هي هشام کوری حسان من هي صو چلو هشتی هجری اما بلگی کی عملی و علمیه کوا او قصی که مستشرق کان و تویانا حلیو اصل و اساسینی لو کاتا طبعا شبهه کی تریشان هي قوايا بهوي ننوسين تدوين نكردني حديث خلافات فقه دروز بو خلافات فقه هج علاقيني بمو لو كاتك أمكتي معنا تنبو باسكم كهبوة نسراوتو حديث كاني تياكو كراوتو أو أن دبايخ ندراو بفقه واتا حديثي في غمص صلى الله عليه وسلم نسراو وبلاويش بوتو بلاويش بوتوا لآستيك كهشتاي فقه نجيش توتوا آست وخلافات فقه برزان سببكي أونيك أو فقيهانا أو مجتهدانا أو إمامانا خلافيا لسر حديث بوبيو أمبلين حديثك كي نبيستو أو بيستويتي نخير هميان محدث بون سببكي بوچونكانيان والشوازي فهميان وتقيشتينيان جاواز بو
وخلافاتش هیچ مشکل نیه. مادام او عقل ایجاد بر او اجتهاد اروا و عقلی که اجتهادیه زور زوشتی که آسایی. لزمانی پیغمبری شاعری علیه الصلاة والسلام اجتهاد هب ولا سر آستی عوامش. کاتی که فرمی نیجی عصر بخنه بني قريظة. ما بستی او یعنی پلکن خودتان مشغول مکن لرگا نیجی عصر برنامه. تروای لیهات دنیا بر او تاریخی اروی. قسمک وتیان ما بستی اوی پلب کین و بلام نیجا کمان و آفوتی دستیان کرد بنیوش کردن. هندی کیش وتیان امل سر فرمود که اروی نیج ناکی. نیجا کیان فوتا گیش ن اوی لیه کردیان پیغمبر خو علی الصلاة والسلام هر تو حالت کی پی قبول بو. هندیک جوهری فرمود که یان لیک دایوا هندیکیش لسر ظاهره که روشت. و هر دو لاشی پی قبول بو. صلى الله عليه وسلم شبهه كتريان هي الين كاتيك خلافاتي سياسي دروز بو باش سيو بينجي كوچي وما فخواردني امام علي رضا والسلام اخوة لسر اتر درقايا كرايا وكا همو كوماليك همو لاينيك وضعي حديثك يعني دسكا بحلبستني حديث لبرجواندي خوي يعني بناوي في غمره صلى الله عليه وسلم شد بلا وكانوا بويا جماوة راكشن بولايكا مستشرق كان لين اتر وهاي لهات اما حديثي درو زور بو ناتواني راستكاني لجياكيتو اماش افترايكي قورية هر لديرين زمانه علماء حديث مرجي قورو مرجي منهجي قورية انداناوا بو راوية كان او روايتك اكات أبي حفظي توابي أبي ديني سلامت بي أبي ثقة بيت خلق باوري في أبكات أبي ذاكري مضبوط بي أبي حسكة بمسؤوليات أبي أمانتي تيابي بزاني أو كاري أو چن قوري جا ضوابط الشروط يندانا وبو متنك جا ضوابط الشروط يندانا وبو سندك جا شوازي قواسنوي أو متن لرابيك وبو الرابيك تر أبي يكتريان بيني بي أبي سماعك مباشر بك أو ثاء نون ألفك أبيني لكتب حديثة ثلاثة يعني حدثنا حدثنا فلان حدثنا عن فلان أو فلان اللي في سارك بي يكتريان بيني بي يكي لمرجي الروات أبي قروك بي هيك محدثي نية قاعدة سرقاج دانيشتبه لولاتي خويا بتواني تأليف كتابي بكات أبي خوي أمشارو أو شاري كردبي بجوي خوي أو سماعي ورقتبي لفلان وفي سار كنا وكأنو سيالي لفلان مورقت أبي خوي شو بي بولاي يا أوهاتي بي بولاي لكتبه كونا كان دسخة كان نا وكاني تيايا من لون بيست إمزاي كردوه من لفلان بيست إمزاكي لي ورقتوه شيخة كم واي فرموش إمزاي شيخة كيف يوايا علمي كي زور زور قوري يعني بشوي كي زور ساكارانا باسيا كان او مستشرقانا كمناليش خلنا خلطي في لقل اوشا كتبي جرح وتعديل عندنا او كتاباني عندنا وك ليستي تيايا ليستي او متناني تيايا كموضوع كدروس كراون يعني قاعده كي زور زيرين عندنا كوا صدقي بلين راستي متن دقك بلين لقل سندك بيوانديان نيا بيكو جاري واي سندك الراست متنك دروية جاري واي متنك الراست سندك دروية علاقيان نيا بيكو أما بلين تمحيصي خويه وحساباتي خويه أو حساباتي خويه لقل أوشع لستي أو ناوانيان داناوهي أو أشخاصاني كس كسيقيان بيناكري فلاني كولي فلان مثلا على واهن يعني لاوازا لي ورناجي فلان ضعيف ذاكري تواونيا ديندارا بيابي باشا صالحة ذاكري تواوني هر جاري يقدو بيتي لي لبيرة چه لي ورناجن هيا مثلا قيشتو تدرجي على كذاب
وضاع أمانة حديث دائنين لبرأوا هل ديرين زمانه أو حديثة دروينا نبلين همي جاك راوته جيغا لويك استا همي بسيدي همي لبردم تايو قد شتي هلات يفرنابي بسر مسلمان أمره كام حديث أتيب زاني سندكي چونة درجكي چونة أولا سيديكا يكسر فيه دلي هل بس ندو رابيا كان في الله تاقاتا في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام أحمد كوري حنبل رضاي خبائي لسر 10,000 حديثي تحفيظ كربا كوركي خوي هر جاري كوماليك بمنهجي كريكو بيك هتا رجي لي برسيو تي أما بوبا چان كوري خوم تي باو كبامي أمرو بوبا 10,000 حديث ملبرا تي كوري خوم أم 10,000 همي درويا تي أي باو كبو مندود كردم تبوي أم درويانا بزاني يعني حتى أو حديث الدرو كان اهتمامي بيدراوة جياك راوتو طالبتك راو أو مستشرقة قصيكي تري شيهية عليه مسلمانان زور يعني رخنا أقرن الدراسات يعني ساردن برامبر دقيق كبلين أما في غمر فرميتي يتر بنجبن بايخنادن بويك أقر هاتو أو دق الزدي حقيقتي كيمياء جويج بي طبيعي امقصي اصل واساسين امقصي دروية علماء حديث بوهل ناخلت ينقال رسول الله سمعت رسوله وشكيوا بسرين اتيطرنا بي سلسلة كجوكو عرزم كردن همي اصحابه همي ثقة كان بيت اوان بوهل ناخلت ضوابط ينهي يعني سلسلة كهمي موثوقة كانن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى هميا مضبوط ريكوبيكن بلام لدقكا شتيكي تيا ضدي عقل ضدي تاريخ ضدي حادثيك وريناقرم ونمونا لكتابي تذكرة الحفاظ كتابي كيزور معتبره إمامي ذهبي رحمة إخوائي به شتيك أجريته لك وما لجولك هاتنا لاي فلان وزير دسخت يان بيبو دسخت نسراوة كبيغمري خو عليه الصلاة والسلام رفع الجزية عن الخيابرة يعني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام جزية لا بردوا لسر جولك كاني خيبر أما ضد تأريخة كز أمي نبيستوا معقولة أمتهم أمي نبيست بي بلام أم جولك أنا أم سندين بيبي اتر أو دسختين هنا دو أصحاب إمزاي كردوا يكي كان معاوية كري أبي سفيانة يكي كشيان سعد كري معاذة أميان مهاجرة وأميان أنصارية ودو صحابي معتبر يعني أما هينينو ببلغة بدليل كوا محدثة كان أما نورد بون هيتش تيبر نبو بسريانا با أودس خدبي وبا موري بيغمري شبي وبي صلى الله عليه وسلم أما الضدي أوهم معلوماتي كأمة نيتي حادثي والروينة بلكو جزيئي لسنين داري كردن لوي شون تو دواي صو چلو شش سال ييت ورقيك بيه علي أوا إمزاي في غمركة تانا وأويج دو شاهدي لأصحاب كاني خوي وإتر جزيئ مالية مسنا أو وزيرا كيبانا كا سر كردي محدثة كاني أو زمانا كأبو بكري الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ألي من شيب كم لقال أمانة أم بلغيان بو هنا أويش سيديكا ألي قربان أم مزورة مدروية أويش ليه فرسي الدليل تشي ألي معاوية كروي بي سفيان لكاتي خيبرة مشرق بو دواي فتحي مكة مسلمان بو سعد كري معاذيش دو صالبيش خيبر وفاتي كردو أو يعني محدثين إيش كان قال تبازار نبو همي دراسات بو همي بلقي علمي بو بين سر شبهي كتر أوش إيو زور أي بيستنو زور تكرار بيتوا ألين أوروبا كاتي بيش كوت و أو نهضة حضارية بيش كوت أو علمي كهنونا بهوي دور كوت نولا مسيحية بهوي دور كوتنا ولا كنيسة بهوي دور كوتنا ولا دين يعني خطاب يا كابو إما
ایمه مسلمان اگر بمانه پیش کبین وکو اوروپا ابه وازل اسلام بینین معناکی اویه اما شبهه کدیسان او مستشرقان بلاوی اکنو و بداخی شوار روشنبیرانی ایمش که بزمانی ایمه قصاکن او چو تمیشکانو بمانه پیش کبین اوروپا چی کردوا دجایتی دین دجایتی کنیسه دجایتی قشکان ابه ایمش او هنگوانه بنی دجب مزقوت ودجب ملاو دجب علم إسلامي وشريعته شعائر إسلامي بوستين أو ساك أتوانين بيشكوين أما شون رد كينو أبي بلين زور راستا وي أوروبا كردي أوروبا أقر دجب دين نوستايا فعلا بيجنا أكوت ملام كام دين أو ديني كنيسة خوي كردبو بخاوني او قشانه خوان کرده بو بخاوانی پاپا خوی کرده بو بنیونری خوا او کنیسهی که اوانگی اوانده زویوزاری هبو لامبراتورک زیادر او کنیسهی که اعلانی یکشمه کرده بو اسراحتو بو پشودان بلا ممنوع بو بو مسکینکانی سرزوی خوی پشور گرن لیکشمشا او کنیسهی که جوتیاری چوسانه او کنیسه ای که عفرتی به بشر دانه انا لریزی شیط و لریزی منالا دای انا و لریزی شیطانا دای انا بوی نبو دز با لانجیله او کنیسه ای که منعی بیر کدنوه یکر او کنیسه ای که علماکانی سوتان او کنیسه ای که دوری حاکمی ابینی او کنیسه ای که وكو دائري أمنوابو لإسبانيا لهندية كنيسة دواي شورشي فرنسي هندية كنيسة عم بيني چون اللي قري وكوملي تايا هموي تعذيب دراون لبروي بيريان كردوتو بشيوازي كمخاليب ولقل بير كردنوي كنيسة آيا أم پوخ لواتانا لإسلاما هبوا اما بسیطرین شد اوقاف معنی به همو میجوی اسلام بگره بزان روژه لروژان اوقاف دراو به ملایک شتی که اوقاف دراو به ملا ابدن چون که ملا واجبه که تریه ملا هی اوانی ببیت خاونی زوی پاره بدره به ملا تصرفی تیاب کن نه واجباتی ملا صلح اقامه نویجه عقد نكاحة رون كرنوي دين بو خلق وعظ و إرشادة رزقا كرني خلق لنا الرحتي بلام قد ملا دوري حاكمي نبيني ووكو قشاكاني أوروبا لبرأو أو أسباباني كلويها بو إطلاقا لا يؤمن نبوة أو شبهي تريشي لقال قوايا لإسلاما اسلام ثيوقراطية يعني دولتك دينية ابدا امشتي وامنية زانايك اخوان ادوارد لامبيري لاو بروفيسوريك اليه سلطة شعبي مبدئك لمبادئ اسلام الدراسة اسلامي كردو اليه دا صلاتي قل تشريعك اسلامية وهروها اليه جا كدنوي دا صلاتك عن فصل السلطات مبدئك اسلامية قاضي القضاة لإسلام خليفة جنيويرا وتداخل كان لشؤونيا خليفة بمفهوم إسلام أما مقارنة كين لقل بابا كقسيك كير يعني خواوا يوتوا لا إما خليفة كدار نيونري قلا نق نيونري خوا لبروا إسلام ثيوقراطينية دينينية دولة إسلام دين ضرورة بو دولة دولة ضرورة بو حياة إنسان ومصدري أو خليفة ومصدري أو

فرمي عليه الصلاة والسلام سيجور خلق نيجيان بستي برز نابت وتقبل نابي الأخوة يكيق لو سيجورة ورجل أما قوما وهم له كارهون يكيق إشكا دبيت إمامي كوملك بلام أو حزب إمامتي أو ناكا نيجي أو بياو دروزنية نيجي أو إمام دروزنية تجابو إمامتي أمتك بوسر كردعاتي رئاسي دولتك أبي هالبجار دبي بانتخابات بي شبه يكيتر بو خدي قرآنك لا إكراه في الدين نصك إما همانا أوان ألين شي ألين أم دينا بزورداري وبشمشير وبتند روي بلاو بوتو أي بستين زور جارة مباسك نص ما نص قرآن لا إكراه في الدين إيه تتشي دولة وزياتر زور داريني لدينا وأسباب نزول أم آيتا بيش إسلام كابرايك لبني عوف بني سالم بن عوف دو كريبوب بمسيحي قوربون جنيان هناوة روشتون لنجران جين لمنطقي النجران پاش هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو مدینه ایتر تجارت کرابو آشتی هبو لوکاتا ام دو کره هاتنو بلای باوکان و قافله رونیان هنه بو فروشتن ایتر گوره بونو جنیان هنه منالیان هیو باوکا کش و تی واللهی نارونو تا نبن با مسلمه و بابای مدینه کی ترمان هیو تو کیفی خوتو ایتر و تشكاتان ليكم برني بولاكي بولاي رئيسي دولتك كبيغمرا صلى الله عليه وسلم و تي يا رسول الله تو رازيت بشي لجرجي من بچيتا آقر امانا كري منن وقت يبونتا مسيحي اسلام نبو لما انتقيا همي بتفرستي بوا استا اخوة هدايتي ياوم امي بزور امانا بكم بمسلمان بيغمرا صلى الله عليه وسلم لو كاتا او آياتي بو هات اخواري لا إكراه في الدين تي بجان بلا نازانم أوانيك أمر تندرونو كألين آياتي سيف آياتي بينجي سورة توبة صو بستهجد آياتي إلغا كردو نسخي كردو يكيك لو آياتانك أوان لين كلا هيش تفسيري كانيا لا إكراه في الدين خوان هلواسيو بو آياتيك واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم مشرك اللي هاتشو بيني بيكوجا او آياتي كباسي كاتي جنكا ميلا درشن روبا روبونا تو هردو سباكا باسي او حالتا اكات ايجيناتو الورد براوا اسبابي نزولكي لمدينة مسلمان دا صلاتي بيو ازندا كا او انا مسيحين اسر ديني خوان بمنو لا اكراها في الدين زور داريني اللي بيرو باورو مبدأ هر لمدینشا کابره اک هاتبو شمشیر اکی پیابو پیغمبر بکوجه صلی الله علیه وسلم ایتها با دموچاویا زانیا اما نیتی که خرابی هیا وابزام هر خوشی با عشقراو تو بوی و محمد اکتان لچویه والا شمشیر اکی لی اسنو با پایی مزگوتکو ای بسنو که قدی درختی خورمایا تا وقتی نیوش دید، پیغمبر خواهد دید، علیه الصلاة والسلام، ابینی او پیاو بسراوتو. افرمی، اما چیه؟ الان یا رسول الله ما حاتبو نیت یو تو بکوجه، ایتر بست معنو بزنین جناب چیه فرمی؟ بطی او میوانا، او اطعمتمو؟ ای خواردن تان نیاواتی؟ او تان نیاواتی، خیرا فکو وثاقا. فورا پتوشتکان لیه کردو، او تی خواردنی ببینن، میوانا اما. فاش إسراحة أمانة رسول الله فرمو أو تشهد أني رسول الله أتي لا شاتمانيني كمن رسول إخوام أتي نخير أتي تو أعزادي نتربو لي لنا ومزقوتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم إتر كابرا هستان روي لشاركش شو داري تو أي بيري كردوتي أمانة شن شريفا و دستی هم بو نبردم انجا گرای و اوتی استاب با ایرادی خوم با ویستی خوم ابن با مسلمان اگر آیتی سیفکا و کوباسی کن اگر ناسخ بی بولو یعنی اعدامیان نکر بو نیان کشت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندقيدا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،
وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار، وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم وبنور وجهك الكريم
أن ترزقنا القرآن والقرآن.

آملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: خوشویستان. اما او دعایان ابو کل لاین پیغمبرانه و درودیان لسر بیل قرآن دا تو مار کراوه جگل دعای حضرت آدم و هاو سرکی حوا او دعایانی که نوح علیه السلام کردی، هود کردی، لوط کردی و دعای او موسا و عیسا و حضرت محمد کردی، حضرت ابراهیم و اسماعیل کردو یعنی و قرآن تو ماری کردو با من اچینا لای او دعایانی که لقرآن داهنو بلام لسرزاری ایمان داران و تو مار کرو. یکمین دست و تاقمی ایمان دار که دعایان لقرآن داهی او ایمان دارانن که لقل حضرت شعیب دا علیه السلام اچه که لپیغمبران که دعایان کردو قرآن تو ماری کردو افرمی لآیتی 89 سورة الأعراف دا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. پروردگارا خود داوری بکل سر بنچینه حقو راستی لنیوان ایمو گل کمان دا لنیوان ایمو قوم کمان دا چون که تو چاکترین دادوری وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا أي خوايا تو خود داد وريبك كاتك شعيب درودي لسر به هاتو تناو قومك كم يقلو قومي كإيماني عندوهينا وشوين أو كوتون بلام كساني قورو سر كردكان ودى صلاة داران إيماني عندوهينا وأوانا هاتون هرشيان كردوا ولوان لشعيب ولواني كشوين شعيب كوتون وبيانوتون قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. كاتك كسانك لقوم شعيب إيمانيا ندهينا بل كؤهاتن هرشانك لحزة شعيب أوانيه لقليبون لنخرجنك دردكين يا ياخد دردكين يا نبي بقريته وناو ملتو ديني إيمان بلام أوان الان ایم نگرین و جاره کی تر دوای اوی رزگار من بو هدایت من ورگرد چون که ایم پشت من بپروردگار من بست و دوای اول آیت که دادر و تا فرمی علی الله توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. دی خوابن کمان او او قوما که ایم لنا بیدین اواه رشمان لیکن اواه ایانوی بمان گرنو ناو نفامی و نزانی و دور کوتنو لهدایتی دو دی خواه تو خود داوری بکه لنیوان ایمو اوان دا لسر حق و بنچینه راستی شکه تو باشترین دادوری. بمشي ويا ام دعايا لقرآن دا لسر زاري ايمان دارانك كشون حزتي شعيب كوتبون لا آيتي هشتاو نوي سورة الاعراف دا دبينينو تومار كراوا او ايمان داراني كوتنا شوين حزرتي موسى عليه السلام لا آيتي هشتاو بينجي سورة يونس دا قرآن بو ايمي تومار كردو كوتويانا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. كاتك اواني كشوين موسى كوتن بيقومان روبروي اشكنجو روبروي هرشابنوا بلام قرآن بيان في لسر زماني قرآن وبومان رون بيتوا كاوان زور ايمانيان بهيزوو بشتيان بخوا بستوو داوان كردو خوايجيان لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اشكنجي اوان هرشي اوان نبيت ماي فتنة كايما بشيمان ببينوا ياخد اوان بردوام كا لسر قمرايو لسر ستميان. وكاتيك موسى عليه السلام لقل حزرت لقل فرعون دا اكويتا قفتو قو ودواي داواي ليكا يلا چيت بي عرزيكو ودواي او همو ساحرة كان كودا كاتو ساحرة كان هرچي كان بي اي خنرو والام اوي لدستي موسى او عصاي فريدا دا همو اوي اوان همو يهللوشي او كاتا ساحرة كان هر همو يان بويان دركبي ام هي زيلم دار دايشتكي سحرنية بوي يكسري تسليم ابنو برواء هينن يكسري برواء هينن بوي
1: خاوەنی مووسا کێ ئێمەش بڕوا بەو خاوەنە ئەهێنین بەو خوایە ئەهێنین هەموویان سوجدەیان برد هەموویان پشتیان لە فیرعەون هەڵکرد ئامادە بوون فیرعەون بە هەرچی هەڕەشە و گوڕەشەی خۆیەوە چی لە دەست دێ بابیکە بەڵام داوای خۆیان بۆ خاوەنەکەیان بەرز کردەوە وتیان لە سورتي أعراف لآياتي صو بستوشش ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين خاونا كمان صبر دابالينا بسر إيمدا صبر ببك ببشيق لإيمة تا إيمة لنا وصبر دا توك ما ببين وأوان دا صابر ببين هتا هين لجيان دا لسر ديني تو وهدايتي تو بمينين وكاتق أجمرين باب مسلمانيتي بمرينو كوتاي بجيان من بينين دستيكي تري إيمان دار كلا قرآن دا دعايان تو ماربوا أوانش ياراني أشكوتا او چند گنجی که روبروی امپراتوری روم بونه و برانبری هاواریان کرد جگه خدا تاکو تنیا هیچ خدایی دی که شایانی پرستن نیا و کسی که تر خدا نیا فرمان برداری لکسی که تر ورناگرین اوان اشکل دعا کانیان لأشکو دا که ایکن اویك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا خاونا كمان للا ينخوت ورحمة مهربان خوت من بفرمو بيرواب بينا أو أمري دسمان داوتي أو كاري هاتوين تبيجلي تو بو من تو يارمتي من بو دسمان بگره البته خواي گوره اوانی پاراس لدستی او ستمکارانو اوانی کرده آیتی خین گوره که لقرآن دا تومار کراو بو تا آیتی همو سرزوی لهمو سردمکان دا ای خوینو لکتی با آسمانی کان دا ده باسی هی اویش معنی ویانا لناو اشکو دا بو ماوی 309 سال یکی کتر لو دعایانی قرآن تو ماریکا لسر زمانی ایمان داران و او دست و تخمه بون او سربازان بون که لگل طالوت دا اجنگان برامبر او ستمکارانی لو سردم دا هبون که بناوی جالوت و بون و قرآن دعا که او من بو تو ماریکا که افرمه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أها دعا كان همو إلى ميدانا كراون لنا ونا رحت يكانا أنجام دراون دعا لغل قال دانا ودانا كري دعا لغل إسراحتا أنجام نادري دعا لكاتك برزبيتوا كاتيك مروفكان كاتيك إيمان داران أوتان لناو جنگا أوتان لروبو روبا روبو نوايكي سخت دا أوان آمادين خوين ببخشن جاني خوين بدن بويكا خواي غورة داوايكا ليروها داواي سركوتنكن خواي إيما جندي توين إيما سربازي توين ديتو صبر من بي ببخشا داواي صبركن داواي أوناكن كا ازیت و آزارکان لسر سوق به دوای و کن برام بر او ازیت و زحمتی و روبر روبنان آرام گربن بهیز بن ثابت بن دامزراو بن سرکون دوای او ناکن که خواه ام ازیت من لسر هلگره خواه جالود لناو بری خواه بی که بپندی زمانه نه علی خواه ای خواه نکمان لسر دستی ایمه ببتوبونی ایمه بدامزراوی ایمه بصبری ایمه ایمه سرخ بسر کافران دا اما انسان بهیزه که انسانی ایماندار بهیزه داوایشتی گوره که داواکانی بهیزه لخوای بهیز داوا که داوای اسراحت نکه خوای اوشتم نسر ریلاده خوای رزگارم که خوای قطارم که الحمدلله او جار الشهید نبم بم شوازه دعا نکره بو شوازه دعا کره کمروف که مادم جندی خوایه جندی خواه دلی قایمه دامزراوه دسته یکی تر لقرآن دا دعایان بو ایمن تو مار کراوه اوانن کشون کوتی حضرت عیسی بون که بحواریین ناو برین لقرآن ها که دعا کشیان امیه ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ای خاونا کمان او ایمان من هینا بوی ام پیغمبرت هنا بيتيو لري او نازلت كردو واشوين او بيغمبرت كوتين كتو ناردو تبو ايما دي پروردگارا ايما تو ماركا ايما ناو نوسكا لقل اوانا داك شاهدا شاهد يعني قواهي ددن شايتي ددن لسر اوي كمؤمن لسر اوي كأم بيغمبر الراستك شاهد وشهيد لقرآن دا شاهد اسم فاعل وشهيد أبيت بليغتر لشاهد بردوام كسي شاهد بيغات مرحلة شهيدي دي خوايا ايما ناو نوسكا كأيما شاهد ايما بإيمانك هي ناو مانو بشون كوتي بيغمبرك ايتو ايما بشاهد تو مهركة إما دواي شهيديت لدكين دواي شهيدي بو معنى يعني إما وا أي سلمينين كبيغمبرة كي تور راستك كبيامة كي تور راستا وإما شويني كوتوين و بهمان شواز لشويني كتري قرآن دا شوين كوتواني حزرتي عيسى آوا فرمون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين كاتك قرآن يان بسرع خن رأي ودواء أول قرآن نازل بو كاتك آيات كان يان أبيست جويلي أبو عنجو خاب أنا كمان إما بالرؤى هنين بم آياتنا إيمان مان بهنا دي إما بشاهد تومارك ناومان بخناو ناوي أواني كشاهدا لسر راستيتي أم بياميتو برزان تأستا حوت جروه لقرآن دا لإيمان داران دعاء كان يان تومار کرابون باسمان کردن بو حلقی دعاتو دریجه بمبابت دادین و بزانین کیتر لقرآن دال ایمان داران دعا کانیان تومار کرابو ایمش شار زابینو اتوانین او دعایانا بکینو بسر زاری خومن بکین بیردی روشان من تا حلقی دعاتو والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما

أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا.

فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: محمد.
1: دلائل النور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتظهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان، وتعاقب العصران، وكرر الجديدان، واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا، وأنما بركاتك سرمدا، وأزكى تحياتك فضلا، وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية، ومجمع الحقائق الإيمانية، وطور التجليات الإحسانية، ومهبط الأسرار الرحمانية، وعروس

قائد الركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين، حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم، ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي، وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي، روح جسد الكونين وعين حياة الدارين، المتحقق بأعلى رتب العبودية.

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين ألف ألف صلاة وسلام واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب

منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي، وكن لي وحزني إليك مني، وارزقني الفناء.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعلى وأزكى وأبرك وأرض.

بنيتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع والبحر الزاخر والنور الغامر والجمال الزاهر والجلال القاهر والكمال

نسألك بحق أمال صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحق

الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك.

أغرقني في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقة

عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. اللهم اجعل

صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على الخلق.

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَلِجُ بِهِ الْكُرَابُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ

في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله.

سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على

بحق فرقانك الكريم وبحرمة حبيبك الأكرم وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظني واحفظ إخوتي من

يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين، أغثنا يا مغيث، أغثنا برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجير.

ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام.

ای خدای بی نظیر و بی مانند، ای مبرا لکی لچون و چند، هر اتوی سانعی همو اشیا، خاونی آوکان جاری و مند، دل یار و نیار لدستو دان، خود لبینی دلن دخی پیوند، تو خدای کی خدات ناوی، بی نیازی لوعز و نصحت و پند، کرمی بی چاو لناو قلشتی برد، غیری تو رزقی خوی لکی ترسند، وكو او كرمچا ورواني تون شوقدا مستمند ثروتمند سردمينه لكاري تو سريا ششني يكبي سواد دانشمند لبريجه قشين وقابور لبريجه زما ونو گون بوكي بوده يكي يكي كيتر خوشويستي خرا يكوتو بند خود لكاري همو كسي آقاي لكمو كوركان وزور وزوند جيتي برنواي ظل الله كبل لا إله إلا الله أي خداي مستعان حي غفور روزي تويا دقا ممارو مور كل وقت ساعات دي بي سي دني عبداني خط نزيكو دور أي كسيكي كناوي برزي توي لزوينو سيخو خينكي منصور خورتاو توز نوري توي بيدرا آسمان و زوی دکا پر نور وادی ایمن با تشک فیزی تو بو بجه قدر و ریزی موسای تور دستو پی ساحران برا هر بون لسر قرار خوایتی تو سور تو مسیحت ینا زمن تاکو شاهدی پاکی دای کی بی لفجور بو با گلخان من جنیق خلیل چون للای تو و پی درا دستور آوی تو فن که قوم نوحی گرد سری هل دال ناو گری تندور خواه تو انبیای اولو العزمت خود معافم بکی لجرم قصور بزی زور حق تعال الله کبل لا اله الا الله ای خدای بی مکان خرد و خاو یادی تو جنگ دل دکازا خاو توی کسی بی کسان و مظلومان خوتي فريا رسي همودا ماو كس كسي كس نيا لتنغانا هر اتوي پشتيواني لي قوماو هشتي ناوي برزي توي تيابي بي تو پيزي بلاش وك لي شاو هشتي ناوي توي لقل نخري بي دوام دبيت بلقي سراو اي كسي كي بأمر ميلي تو صالحا بيكوا درون دو آو تالو سويري يكي يكي كان خوش و تی هر هن تیک و نبون تکلاو پردیک لبین او دوانا در کناکا به هیچ کلوجه چاو غیری تو که دزان او پرده غیری تو که دزان او پرده لچی پیک هاتو بچی بسراو در که زندانکان با تو دشکین نیزی تو دیپسین بندو داو بو عبد تو لسین یا الله كبل لا إله إلا الله أي خداي باني سر بناي چاوان رين وينو دليل داماوان ذاتي پاكت قديم و هر باقي ناوي برزد بريسترين ناوان چي مقدر كرا و بو عبدت نسرا و هموي لنيو چاوان أجل و رزقي جان لبر بيشك تيدقا پاكي قوريا ساوان فضل بعضكم على بعض بوبا توفير روزي شاو قاوان بوبا توفير روزي شاو قاوان لا يقي شأني تو يعفو سزا در حقي عبدي برختاو تاوان خواي هر توبة لطفي خود دقري لاني هيوا براو تشكاوان بندي هر چاوروان رحمي تون دستو في بستراو جيراوان قلي جاندار لتو دكن هاوار كات ظالم ديان خند داوان لان زليل بي پنان پنايان توي تاقمي دلشكاو بي چاوان مستحقي كرمت يا الله كيبل لا إله إلا الله أي شديد المحال بطش عقاب بي يسر قهر دشتو إرعاب حجم كونين سفقلين لبر هيبتي تونيان تين تاب أي إليك المآل والمرجع نيبو غيرتو مصير مآب لسرو قوم مفسدي فرعون ترجند أشد صوت عذاب أفلح هرچ نفسي خاوين كرد
که به فیال و دسی سبو قد خواب هرچی بولاد گرا و دی بخشی عفی تو جاریه الى من تاب رحمتی تو کبی حدو مرزه هب لنا و مل دون که یا وهاب کاری هر کس که تو پسندی کی بی نصیب ناو بی خاونی لسواب هرچی توی لی رزا و بی سر برزه توشی توش نای قتل روش حساب ملحدی تو قری بسر لولا که پناگایتی الی کیاب نابقت دور بش لعفو الله که بلی لا اله الا الله.

ألي ها ومقرأ كتابية ألي خوايا أو بلغنامم فيها بإسلامتي مردم كوتاي جيانم بإسلامتي بو سلماندم كتسليمي.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا شونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء أو بيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيكي باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيج هل بقريت وبروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوى بخاري مسلم أن فرمديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمديان روايات كردوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي هركات جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمات بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو قرمي چن بيابيك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت فلبل من كرت بو اوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بك لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو وستی کی هيا اوه خوای گورو پر وردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش وهابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاء

عليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعم.

فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

راديو محراب برنامج لخدمت جزئي عمدا لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مستحسن حسين بيشكش دكات

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.
0: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا. هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين.
1: برنامج
0: لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قورة لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواي قورة أتشينا وخزمتي آية كاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين. إنا بوتوكيدا طبعا خواي قورة دواي أوي باسي أوي كرك إنسان هو كاري قناه إنسان كان سربيتشي إنسان كان وغرور إنسان كان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فرمي هو كاركي أوني كإوابزان لبروي قناه كان لبروي خواي قورة كريمة وخواي قورة سترتان أليتان خوش منها. فرمي كلا بل تكذبون بالدين وكاركي قناهي ايوا اويا سربيتشي ايوا غروري ايوا اويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا اخوا نتشس بيوتات انا دعية فرمي وإن عليكم لحافظين. تبوت إنا بو تأكيدا عليكم بلغي لسر برزي استعلا واتل لسروتان وو رقيبا نافرمي معكم خواهي قرر نافرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نافرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسرتانون واتب ظالن بسرتانا ظالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين. فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاركيتر وبرود قال فرمي ده فرمي عليكم لحافظين نافرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتايبتي إيش يعني بتعدياري كلاوي تشيا أويك حافظن بسر إيوه حافظين نكيري حتى دستلاة قوري أو ملايكتان بقيني. طبعا حافظين نكيري وجمع إيشا واتا توي أي إنسان أقدار با تو لجير يق رقابة يعني بلكو لجير چندين رقابيتو چوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين. الزكانم وتمان جاري تلباس ما نكر وتمان كلمة حافظ جاي لحارس زور جار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا بركاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زور جار أمقسي أكريه اي خوي غور بوني باراست يعني زور جاريش اي بينين كاتيا شونيك اسوتي قد مصحف يجمع وتولين خوي غور اوتا حفظ غلو باراست ويتي. اي زكانم حافظ جال حارس حارس او كسي لدروش تيك اباريزي لدزينو لا لدزين بونمونا يسا حارس كاتيا لبر دم بنايه كايا بو اوي كسي خراب نيه تجوره بو اوي دزينك للي بيو كسي نتي زر لا بينا كبدا حرس أويل درو أي بارزي بلام حافظ أو كسيك لناو أي بارزي حفظ باريز قاريتي لتيكتون لشيواندن ساتو كاتيك مشتيك كريم معلبات أو تريتي يحفظ في مكان بارك لشوينك يسار دان نا فرمي حرس يعتي بقرن واتا نا يحفظ واتا تيك لشوينك يسار دان بو يتيقنا تيكاتا كاني وبوغنكا خواي قورة حافظي القرآن وإن له لحافظ واتب أي بارزي لتحريف نك حدثات يقرن كزن يدرن كزن يسوتيني خواي قورة حافظ النايغلي انحلافي بيبكري نك حارس بيو بو يخلق نيدرن ونسوتيني كواتا حفظ بارز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوا بريز وسكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكا كرامة واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترس. طبعا كرامج ليرانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما ليكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جارة كتر با نكيري هنا هذا جاري التعظيم بقيني كاتبين أينوسن يكم جار فرموي حافظين دواي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم اينو سنو نايلن لنبشي خو اگر چوك امان اگر ام ملايكتانا ايشيان تنها نوسيني كردوكان بوايا اگر ملايكة تنها ايشيان نوسيني كردوكان بوايا اكرا بسر رايتوا اكرا لناو بچوايا بشيوين رايتيك بچوايا حليتي ابوانا امان اينو سن بلان پیش او اينو سن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسارا نايا تيك ناچه ناشه من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي ايبينن افرمي ايزانن يعلمون افرمي ايزانن چكا اكريه كسيك شتيك ببيني بلا موكاركي نزاني شتيك ابيني ببرچاو توا بونمونا ساريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك ازاني دي بس نزاني چوانا اما ايبيني بلا علم اوي ازاني چوان بيك ان كشاو چيش روي داوا بوي اوان تنها كردوا كنابين و ازانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا اقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموش تكانن ازانن چي دوتوا چي تكردوا چون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي چي بولا كردوا كانتا بويا زانانا فرم كاتيا آية ملائكت ازانن نيت انسانا كان ازانن بيقمان ازانن ابي خواهي قولي بيغمال يخواه الله فرم ديكا فرمي من هم بالحسنتي او يهمي هبيت بيغمال فرم ومن هم بالسيئة هما كي اكي نسيه خو ملائكتا نسيه كواتم ملائكت اقاداري نيتي إنسانا كان يشن خواهي قولة واي بديه ناون كأقاداري نيتي إنسانا كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد برداومي بغين واتب ببردوامي أوان أزانن أوان نية جاري بزان وجاري نيزان بلكو ببردوامي أزانن كأيوة خريكي چينو چي أكن جا خواهي قولة أفرمي چي كأفرمي يعلمون ما تفعلون متعلقة كي محذوفة واتا نوعي في ألكي ديارينا كدو كخير يان شره واتا همو قصو كردار وحركات وإشارات أقيني أو حركي إيكي أو إشاري إيكي وإلى دلتايا همو أمانة همو أقاداريتي همو أزاني إتر خير بيان شر بإزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أو إيكن أوي أنجامي أدن إموت من جارتي باس من كردو جاوزي چي لنيوان فعل وعمل طبعا أجزا كانم جاوزي زور قليل لنيواني فعل وعمل سأخوي قلو باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خوي قلو فعال لما يريد كواتي جاوزي چي بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكردنوة إبه تخطيطي إبه زمني ايو تاجي بجيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي حر بلين اشتيكا كاريك اي كيت يكسر اي كيت بابي بيركرنو اي كيت خواي قورا بيويستي بواني دانيشيو بيربكاتو بلان دابنيو زماني بيويت فعالو لما يريد حر شيشي بيو كون فيكون يكسر بابي ابيت كواتف فعل زماني تيانية تخطيطي تياني بيركرنو اي ناوي بيركرنو اي نية پیغمبر خوشوی زفرمه نهیم لهرشتی کی لیکر مازیلای بینن هرشتی کم پیوتن ففعلو بیکن تاو بیکن او پیوز ناکه که پیغمبرشتی کی پیوتی بیر کموا آیا اما چون اکنه فیلی کردوی تو بیکو تاو که وقت فعل زمانی تیانیه بیکردنوی تیانیه و هر وها عمل زیادتر او کاری که بقصدو اراده و ایکیت بلام فعل لوانه اشاره به لوانه كلمه به لوانه حركه به كواتا كخواي قولة أفرميه تنانت أوان فعلكشتان أزانن أو زور آسعية عملكشتان أزانن أقل أوي كلا بريكا أي كي ببي تخطيطو ببي بلانو بير كردنو زمن أي كي يكسر أزاني نيتي تشيو بچي نيتي كردوتو بچي مقصدي كردوتا أو أولاد تركا عملیش بزنه که تو دانشی بیره که تو چیب که مچینه که خواهی که وره افرمه و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین خواهی که وره باسی چوار صفتی ام ملائکتان اکا که مراقب و حافظن بسر ایمو لصفت کانیان اتمن یکم حافظن و این علیکم لحافظین چکار شاید را فرمه این کل نفس لما علیها حافظ هر نفسیک حافظ یکی بسروه و تشمن حافظ او کسی یکا اوشتیک ایلیت اوشتی ایکی اوشتی اینوسی با امانت و کخوی اینوسی ببی دستکاری کردن شواندن کواتی یکم امان حافظن خوای گوره او ملائکتانی که مراقبن بسر انسان و کرامی کاتبن ام صفتانه یعنی که کدوکانی من تو اونوسن یکم حافظن تنها نوسینه کی ساده نیا بلکو با امانت و اینوسن و نایلن یکوشو یکشتی لیه کم بیتو لیت یک بشه دوم خاون کرمن کرامن واتا خاون ریزوش کن واتا ای انسان تو ملائکت یک لگل آیا خاونی ریز لای پروردگار اگر ام ملائکت ام کائنا ام بونوار ام ملائکا لای خوار ریز دار بی ای توی انسان چون شرمیلی ناکی سیم صفتیان نوسین کرامن کاتبین واتا حموشت تو مار اکن بوی لقیامتا کاتی پروردگانا فرمی و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا کتابا کی بینه که ای بینه گورو بچوک نسرا و نسیوانا گورو بچوک وكل صغير وكبير مستطر اوي قورو بچوك بي نسراوة وصفتك كتريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا تنها كرد وكد نابين بلكو أزان بچيني تيا كردوتا بچيما بستيا كردوتا وهروها همو كرد وكان أزان بخواطرو بأشكراو بنهينيو خوش ویست کنم. با پشتیبانی خواهی گوره. لحق کنی ترا. اشین خدمتی آیت کنی تر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب باريس طالب درباس آمادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب
1: برنامج هواري

0: هم كاتتان باش
1: يا أخوة بخير من بسر شاهم كاتي وجبار
0: سرطا حزك ناي خوتو باو باپيرو بيوان
1: من ناي خوم حاج محمي مامور رشم مشهورم انجومني قندي عنبم
0: مام حاجي كي لدائق بيتو مواليدي چني
1: من مواليدي 1944
0: سرطا تمني منالي چون تي پرانو ببيريتو
1: بله تمني منالي من وقو من ألبوم تاكو پنجاو چوار فكرم يه لپنجاو چوارا لعائليش جوتياري ام قنده لدائق بوم لم قنده لدائق بوم
0: خنوارد هي مام حاجي
1: لپنجاو چوارا مكتب هاتا عنب پیشي اويك مكتب بيتا عنب ماموساك من بوم ماموسا ملا محمود درجة عالي بيخوا عفوكا حجرة وفقية بو منج أشوم جارجار أمخون لحجرة جزمي عمو تباركم لحجرة تواوكر
0: يعني أمخون واريك إساحتين وكاتين
1: نا إنجا كمكتبها ولا پنجاو چوارا أوي منال بو شو مكتبه مكتب دان رامني شو مكتبه لپنجاو چوارا شوين مكتب لشاسويكا سنفي ششي سرتايم تواوكر لا سنفي ششم تواوكر شو مسانوي هلبجه لهلبجيج لبيتا سي سنا سي سانوي مخون بلام دواي تاشاسو بينج من ل هلبجه خون مشاسو بينج كمكتب لستيا درنا شوين من هر آرزوی خوندنم هبو رفیقه کانم زوری انترچان کرمنو خرشی که بناوی توفقی حاجی نارو اعمال بینشون لسلمانی لشو خونمان او سالشه که لشو خونمان شسو شش بو هر عینی شد حزبی بحث لگل پیجمرگا دائما منازعی یقبون تقو نار راحت یبو هم خونواری من بو تواو نبو هل سیا هم ماینو کماینو من هر حزم لخونواری اکردو لوظیفه اکر والله لشاسو حوتا من دوری چی مزمیدی عسکری کراو حزم لو کر کبچم بو عسکری او دوره ببینم تا من چوم بو عسکری ماوی چی زوری پیچو دوره کر نما عسکری اکر دو سالش عسکریم تواو کر لشاسو نوا من تسريع بوم
0: ماما حاجي ساحة زغين او بزانين علين بارستان شاعري تو دس الشعر هي باسكي او بك ام حزي الشعر لكيو باري دلو چون حزي الشعر كل لكيو دس بيك
1: الله ام حزي الشعر الحفتا كان ابو مولونامي هبو لزمخي خوارن مولونامك بالرحمة وماموسا ملام حمي شار زوري كري ماموسا ملا صالحي زارا رنجنا وبانغو بيستوي لبي هاو عرف حفلي مولونا مكبو وكو عرف حفله بو خوا عفوكا امنا شو الدل مومنش الحمد لله لقل دينا خريق بوم زور لقل دينا خريق بوم كشو الدل مو لبي بعض الشعريان خوندو منج يتل لزمقي وكهاتمو برقا بتنيا هاتمو كهاتمو وتم خوايا شعركم وبيري ياخم بيخوانمو ولا شعرك لبين الزمقي بيولا كهاتمو بو عنب لبيا خوان تعالى هاوردي خيالم يتل شعركم بو هاو هجم نودي الرجوانم بو هاو كبوم هاو هاتمو شعر كان هلا بروك بومهاو أمنوسي شنكو شعر يسمون شعر مبوية شن شعر دوسيا كتاب بركر دو تولى شعر يسألو باورام شعر شعر الناس كبومي يتر دوائي ناس مز
0: لو كاتا كدس بيك الشعر شاعر قورا كان تخوندو
1: زور مولوي مخوندو أحمد جاف مخوندو بيساراني مخوندو
0: بدر لو مولونامه لكو يتر بجداري شعر خويد نوو كردوا يعني شعر بلا بوتو
1: بلا كتابم هي يسيش كتابم
0: شعر براو
1: بلا
0: لكو ركوب نوي ما شوانا لا رادیو کان لە تەلەڤیزۆنە کان شعر بڵاو نەبۆتەوە؟
1: نە وەڵا بڵاوم نەکرد، بەس ئەوەی داوای کرد بێ هات بێ وەکو جەنابو چەند شعرێکم بۆ خوێند بێتەوە، ئەوان لەوانەیە بڵاویان کرد بێتەوە، بەس خۆم بڵاوم نەکردەوە وەکو لە هینا کۆڕ و کۆمەڵا بڵاوم.
0: تێکەڵی ناو شاعیرانەکەی کۆڕی شاعیرانەکەی بانگ ناکەن بۆ سەیران و گەشت و شعر خوێندنەوە؟
1: هینا مسافەی ڕێپێوانی هینا دووسێ شعرم خوێندووە لە هەڵەبجێر لەگەڵ ڕێپێوانەکانە، سەبارەت بە زوڵمی ئەم حکومەتە و ڕێگری لە مامۆسایان و لە فەرمانبەران و لە برینی موچە بازێ شعرم نووسیوە و خوێندوومەتەوە بۆیان.
0: شعرێکی لەبەردەستانیە پێشکەشمان بکەیت؟
1: وەڵاهی شعرێکی مناجاتم لەبەردەستایە. حەزەکەم ئەم پارچە شیعرەی مناجات پێشکەش بە گوێگرانی بکەم و بە ئێوەی میوانی بەڕێزن کە هاتم بۆ ئێرە. مناجات لەگەڵ خوددادا، شەوێک نیوە شەو لە شیرین خەوە، خوا یارمەتی دام هاتم بە خەوە، چووم دەستنوێژم گرت نوێژم ئەنجام دا، کەوتمە مناجات لەگەڵ خواکەمدا، دەستم بەرز کردۆ بە گریانەوە، چون گوناهبار بووم ئەپارامەوە، داوام کرد لە خوا پەنام جێی پەنا، لە تۆ زیاتر کەس نییە جێی پەنا، مالیکی ملکی ئەرز و ئاسمانی، حاکمی حکمی تاوانبارانی، رازقی ڕزقی گیان لە بەرانی، خالقی کەونی نەبات ئینسانی، خالقی گیاندار ناو بەحرەکانی، گیانداری ژێر ئەرز کونی بەردانی، خاوەنی ڕزق کە خاوەن ڕزقیانی، تۆ رازیقیانی، خاوەنی بەحری قەترەی بارانی، دکتۆری هەموو نەخۆشەکانی، شفا لای تۆیە بۆ نەخۆشەکان، بەندە ببەخشە لە تاوانەکان، هاتوومە دەرگات وەک تۆ بەکاران، تۆبەم قبول کە وەک تۆ بەکاران، زۆر جار کەوتوومە سەر ڕێچکەی شەیتان، بۆ ماڵی دنیا کردوومە تاوان، لە دڵما دەرکە وەزوەسەی شەیتان، زاکیرەم زیاد کە فێربوونی قورئان، زبانم فێرکە زکری نوێژەکان، ئەفواتت زۆرە بۆ تۆ بەکاران، هەمووت باس کردووە بە وتەی قورئان، ڕەوانەت کردووە چەند پێغەمبەران، بۆ ڕێنمایی بۆ هەموو ئینسان، ئاخر پێغەمبەر وەک نووری چاومان محەممەد مستەفا صلی الله علیه وسلم، هەڵگری قورئان هەر کەسە شەریک بۆ خوا پەیدا کە، شوێنکەوتوی قورئان پێغەمبەر نەکا، بێشک کافرە سەرپێچی ئەکا، جێگای دۆزەخە خوا عاجز ئەکا، بەندە پێزانم عەقڵت پێداوم، سەروەت و منداڵ هەمووت پێداوم، هەر مسیبەتێک کە تۆشت کردووم، کاتی مسیبەت سەبرت پێداوم، شکری تۆم کردووە ناڕەحەت نەبووم، وەک سەبری ئەیوب کە پێغەمبەر بوو، ئەو مسیبەتە کە تووشی ئەو بوو، لە کوڕ لە سەروەت زۆرت پێدا بوو، هەمووت بردەوە تاقیت کردەوە، بە نەخۆشی گران ئێش و دەردەوە، چونکو نووری تۆ لە دڵیا ما بوو، لە زکر و تاعەت قەت غافڵ نەبوو، لە پاشن ساڵێک ئابەو دەردەوە، شفا لای تۆ بوو چاکت کردەوە، بەندەش چاوەڕێی شفا و دەرمانم، لای بە لە جەستەم ئێش و ئازارم.
0: مامە حاجی، ئەم شێعرانی تۆ هەمووی هەر تایبەتەوە شعری ئاینی یا لە بوارەکانی تریژە شعر
1: لە هەموو بوارەکان نووسیوم؟
0: وەکو چی تریش؟
1: وەکو زڵمی زاڵمان، وەکو زڵمی ڕژێم.
0: مامە حاجی، چاپکراو هەر ئەم کتێبەیە کە لەبەردەستمانایە بە ناوی چەردەیەک لە تەمەن، لە دوای ئەمە ئەو بەرهەمی تر و کۆ کردووە تۆ؟
1: بەرهەم ئەمەم کۆ کردووە تۆ،
0: پریاسکی تمن
1: بله پریاسکی تمن بله
0: شعر کان خود یان نوسی تو
1: خود میان نوسمو شو نیمه شو بو می دیتر حالا سمو
0: کاتی که شعر انوسی حزب چیه گی
1: والای حس امن مرتاحم ک دوای شعر که ک یتر دعوا ل اخوا کم افرم ل اخوا ک اخوا تو یارمتی من منو داو ام شعرم بو
0: هلا کارو دانشتنی مالانه شعر خوانی تویان تایس کس چاپی کردین لگلا نکری بر رادیو تلویزیون.
1: ولی جماعتی یکرتواتون جماعتی هنیشاتون کمالهاتون جماعتی بزوتنواتون جماعتی هنیشاتون ام حکمت جارجاریان
0: شعرگان پیشانی کسانی شارزاتر دا ولا خود رخنه لی ناگرن ما معاتی
1: رخنه لی گرتون
0: لباری چیو رخنه گرن
1: لباری زیاتر هین وزن و قافی و ایتر لباری هینک زیاتر شعری واحی دیر رکیان چوار پینچ کلیمه تصادفکا هی واحی نیه سردیری دو همیان یا یکمیان یا دومیان یا وته دو وته زیا یا کمی هی بلام وزنکیان قافیکیان ریکه
0: بله باشه زور سپاس دستو چاو خوش به هیوای سرکوتنی بخوازی
1: خواه بخیر بیم بسر چاو
0: بیسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرتبه هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگلت.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چونك اوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بنده يش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيد. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازیم خواه پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خواهی گوره لگونه کانی خوش دبیت.
1: بی سرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شار اسلیمانی دورو بری.
2: الله اکبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموديا متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلمو احمدو ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرابی انتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكوا بخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمنزاو دعاي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوای همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گرابیانتو.

بەهستە ئاوادانکەینەوە و یارمەتی و چاساخی یەک بین بۆ ئینشاءڵا ئەو کۆسپانی کە دێنە ڕێمان بە یارمەتی و تەوفیقی خوا ئینشاءڵا زاڵمین بەسەریانە. بیشەرانی نووری چاوی من دیارە خۆتان چاک دەزان خوای جەلە جەلالو یەکەم سەرەتای نیگا و وەحی کە بۆ پێغەمەری نردووە خیتابی لەگەڵ پێغەمەر کردووە سەڵ الله عەزم لەگەڵ دڵە پاکەکەیدا کە لە دەرەگای دڵەکەیدا لە ئەشکەوتی حرا فەرمی ئقرا باسمی ڕەبیک الذی خەلەق خەلەق الئینسان من عەلەق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خوي جل جلاله بيغمرنا زار فرمي اقرا بخنا اتى عليك جبرائيل امين في فرمو ما انا بقارئ من خنوارني فرمي بخنا بناوي او خويك دروس كريم رفقانا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق انسان لك من بارد دروس كدو بخنا اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ها علم بالقلم سبحان الله نون والقلم وما يسطرون خواسيون أخو أبو بيغمر صلى الله عليه وسلم سكو بي أدب كان أنا كسنوري أدب يعني بزان بو إستشو كونيش أنا بو بيغمر تو بيكولي بلام خواي جل جلال ردي عند ذات هو دفر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون تو ما تو آن خوان سرگردان آن خوان مالویران آن خوان بیرکولن آن خوان اقلی انده دست داو که جایتی تو برنامه جوان بیوینه که ای تو لبرو خوای جل جلالو بم قرآن پیروزه رنمایی پیغمبر دکا صلی اللہ وسلم و معجزی پیغمبر که ما علمه زانسته قرآن پر لعجاز فرمودکانی پیغمبر پر لعجاز هموی بنهینی گوریتی اخوا فرسنوریهم او سنوريهم يعني لمودوا اعجازي قرآن كتام بودركي لمودوا قوري ام قرآن تام بودركي لمودوا دواي ليكولين او دراسة كردنو بدوا دا چون دا قوري خوا تام بودركي قوري اسلام تام بودركي قوري قرآن تام بودركي وقوري فرمودا جوانا كاني پیغمبر تادرسا كتشم خزمتي كان بمروفاتي كردو لبرو خواهي جل جلالهم زور برونو عشقار فرنو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اي اواني كزانان واني انك نزانو كو يكوان نو والله انما يخشى الله من عبادي العلماء اواني كباش لخواتر سن اوانن كزانان كدانان كخاولي اقل جيرين اها خوال الرجي قيامتا لسر زماني خوان دفرمي وقالوا لو كنا نسمع او نعقلوا ما كنا في اصحاب السعيد اگر بمان بيستايو اگر أقل ما عنها بوايا حال برد نابوي بهاوري أقر بلام لبروي كنمان بيست لبروي كأقل ما عن بكارنا هنا أو أخوا بناما باكو تيننا ودوزخو كورنا أقري جهنم وبوين بهاوري أقر خواب ما عن باريزي جالب برو عزيزة كارم خواي جل جلالو لم قرآن بيروزة دا ولا عيني بيروزي إسلام دا زور هاني زانایان دانایان خوێنکارەکان قوتابیە بەڕێزەکان مامۆسا بەڕێزەکان دەدا بۆی بەدوای عیلما بگەڕێن دەفەرمێ لە بێشکەوە تاکو ناو قەبر بەدوای زانستا بگەڕێن بۆی فێر ببن بۆی بەرچاو ڕۆشن بن هەتا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەسیرەکانی بۆ بەرەدان بەو مەرجەی کە چەند کەسێک فێری خوێنەواری بکەن لەبەرەوە بەڕاستی حەتا زمانزانین ئەویش نیعمەتێکی لە خوایە خوای گۆرە تەوفیقمان با بۆی بتوانین بە زمانی عەرەبی بە زمانی ئینگلیزی بە زمانی فارسی بە زمانی تورکی بتوانین قسە بکەین چکم ئەتوانین خزمەت بە پەیامی ئیسلام بکەین من ئەگەر لە برایەک لەگەڵ برادەرێکی تورکایا لەگەڵ برادەرێکی فارسا یا لەگەڵ برادەرێکی عەرەبا یا لە ئینگلیزیەکە ئەگەر من قسەی لەگەڵا بکەم ئەگەر بێت و خوا یارمەتی و تەوفیقم با زمانەکەی بزانم جوانتر و باشتر و چاکتر تێیدەگەینم حەتا ئێستا مەسەڵ بۆ نمونە ئێمە لە قورئانی پیرۆزە ئەگەر مەعناکەی بزانین ئیستیفادەی زیاتر لێ مثلا بۆ نمونە ئێستا تۆ سوورەتی فاتیحە ئەگەر سوورەتی فاتیحە بە جوانی و بە ڕێکوپێکی مەعناکەی بزانی ئەوە ئەو کاتە زیاتر لەزەت لە نوێژەکە چێژی و حەتا تەحیاتەکەت هەتاکو مەسەڵ بڵێن دوعاکانی سەمیع الله و مەسەڵ بڵێن سوجدە و ڕوکوع و ئەمانە یا وەجەتوە چی ئەمانەی کە پێش فاتیحە دەخوێنێ ئەگەر مەعناکەی بزانین لەزەتی لێ زیاتر لێ چێژی و ئیستفادەی زیاتر لێکەی و زیاتر لێی بەهرەمەند دەبی بۆیە پێغەمبەر سفر ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها هاوار بو اوكساني كا اي خوينو ليتي ناغن اها مثلا تيغشتين زور مهمة مثلا چوكو اما لا مكتب دا همو كاتي خوي ما مصابر زكان من خواه جزاين باتو انو تيغشتين سؤال نيوي والا مكيتي
تێگەشتنی سوال نیوەی وڵات

0: که بو تو کتیه گیشتی ده پرسیارکه داوای چیلیه که با پی داوای پرسیارکه ولامی پرسیارکه ده دیتو که آتا اما براستی نعمتی که گوره خواه یارمتیم با انباب بپارینو بونا و جوانی بلین یا علیم علیمنا یا علیم علیمنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا خواه جل جلالو اگر خواه یارمتی من ندا توفیق من ندا بخوانه توانی فیل بی او تا او پیغمبر نازدار خونه خیرار بو بلام سبحان الله سی جزئی قرآنی پیل برک ایسا خو علم ظروفا خلقی نبینه ما شاء الله همو قرآنی لبر باشا یا منال معنی منال گنج جوانه من لخزمتی چن مدرسه اگ دابوم چو ما خزمتی هن لچل کچان لقرآن سفاز بو خوا منالی وا من هبو هش جزء قرآنی لبر بو هدو جزء قرآنی لبر بو حتا منالی کبو لعالمه که خلقی ایران بو ما شاء الله تمانی پیان سال بو همو قرآنی لبر بو أو أني عملني را والله أني عملت أي كيف هيريك رب العالمين لبرو دعوك إن لو خوايا كزكاوت من بهزك دعوك إن لو خوايا كمبيوترك إيه مشك من مزبوط كا بوي شت من لبير نشته وإن شاء الله ربي زدني علما خوايا زانياري من زيالك وألحقني بالصالحين خواب من خير الرزي افرت الصالح كانوا بيو صالح كانوا يعني افرت كانوا بشر الريزي افرت الصالح كانوا بيو كانوا بشر الريزي بيو صالح كانوا براسي نعمتي علم وعرفان نعمتي كي قوريه وحتى ها كل الشعير كان كرد فرمين على ملتي بعلم وعرفان زور زحمته بتروكي بقى تكون براسي زور جرنجا يما برتشاو روشن بين وان شاء الله او زانیری و زانستانه بتوانیم بکاری بینیم بویم بی کن با قلغان با خومن با قلغان با خومن و بی کن با اکوچون دلی بی کن با چکیک با برانبرکان من بکاری بینیم چکم انسان که علمی ها بو ها تو دائما که قصا که لگل انسانی نزان و نفع ما بوتین آگا بلام اگر زانا بو او زور با امام شافعی فرمیه قد نترسام لهي زانك مناقشي لقلاب كم بوي خوانا وخاصة توان ظالم بسري دايا هدفك زياتر ببيكم بلام لو ترسام كتوشي نزاني ببن بومتين اقا شكو ميسان كنزان بو نفان بو شتي نبيست زور خطره تین آگا هرچن حولی لگل ده هرچن محاولی لگل که تین آگا بوکو خسیشی خوش بو بیسرانی خوشیز کم لسالی هفتاکان دا برادریک لبکتب و دیاره ناحی تیگشتی کم بو با ما مساج بر روبری قطاب خانه که خواه ایگور درگای خیلی بکنی سرشکل حیاته خواه جزای باتو باوکی بانک رو تی که که یاد امنالی تو نخونه و استعابی علمکی نیه وری گریه بو نیخی تا بر صنعتی بوی بویشتی فیر بیو استادی لیو که و تی با مدیرکی تو بیا قضای بیا خواه لپول یک نزنی بیخ دو لدو نزنی بیخستی کورا که که بخاتی خواه او لیک هیچ فیر نبیا لدو چون فیر بیا لسی چون فیر بیا لبرو براسی زور گرنگا ایسا با تایبتی خون کارکان یا بریو بریتی تربیه و خوندنی بالا حلبن اساسی که پتو با خون کارکان داری او سالا پولیسی ابتدائی جدوری زلمیان پیل برکر هلا پولیسی ابتدائی ایسا من برو جال چوم دوکانی افرادی که دیو برو کشتی که زور بسید ده که سردی من لیکر بو منو ده کرسیو بابا هینا که حاسیبه کتم کرو کرو من کسر شیری نکم ده کرسی حاسیبه بود چه سیه که والله ما حسات تو زیره تم کرو زیره کی چی داده گیان ده کرسی سیه که یعنی امن زیره کی بود چیه يعني تورا امره يعني هي ما شاء الله عدالي تاكرو بيا قزابي الجدول يزر بي لبنيه ناي تاني براسي ما خطره وزور جرنجا لبولي يكي سرطاي لدوي سرطاي لسي سرطاي لقناخي سرطاي دا بتواني كومالي زانستو زانياري پيوستي بيني بوي بتواني يعني خنكاري وانا زاني اي خوي بنوسي براسي او مصيبتا دبي رنماي بكري بو اوي كا هندي شت هن زور گرنگن لسرطا دا فيري امن علانا بكري ان شاء الله بيشراني نوري چايو من ديارة جنابتان الحمد لله اقادارن كا راديو محراب لا هفته اقدا بحول قوتي خوا انجا بيارمتي برستان خوا يارمتي او خوشک برانه من با که یارمتی من دن با تایبتی حاجی پشتیوان خواه پشتیوان ای بل دنیا و دا قیامت انشاءالله عزیزه کنم سی روشی دیاری کدو با پرسیارکانی ایوه روشی یک شمه، روشی سی شمه، روشی پین شمه ام سی روشه با پرسیارکانی ایوه دیاره او که عزم که ام برنامه راستو خون راستو خو امید کوم د خدمتي محرابکې پیغمبر ابي اساسم و بتواني خدمتي کی بچکوله با بشراني خوشیزه و ملوه بخینه سر خرمانی قیامت ما ان شاء الله جاهر خوشکی کر برای کر پرسیاری هدا و کاری هر پیش دیاری کی اما ای خینه صبر شولکانی چاومن
1: بشراني برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راستو خو برنامه کا روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید. کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی. لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
0: دوباره سلام و رحمت و برکت کی خواتان لیبه خوای جل جلالو بخاتین او جوانه کانی خوې عاقبت مان بخیر کا خو لفیتی ام اخر زمانه ان شاء الله ایمو ایوش به پاریزه حز ده کم چند دعای کی پیغمبرتان یاد خمو کا یک له دعانه کا پیغمبر روزانه علی صلی الله علیه وسلم بکاری دینا ای فرمو اللهم انا نسالک علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سيدك فرمو خوايا دعوال ليكم سيدك دا بارتا خوايا خوايا دعوال ليكم زانياري كم بري كبقق بيه كا إشاء الله إسفادي ليكم للدنيا ولك كاكا رمواري برا قورا معنا بسم الله الرحمن
2: مام السلام عليكم
0: كورا السلام ورحمة وبركاتي خوايا لخوتو لمالو منالتا مام
2: السلام
0: خوايا قورا موفقت كاكا رموار
2: خوايا
0: قورا چي دعوايا كتهي لخوا خوا بوز جبل جيكا
2: لاکی
0: سم بخاطر چیزی بدوای کی صلاح حل دعوی دوست دوای
2: گوشی پیش وای گور شوای
0: با رحمت و
2: با پلی بو منیری اللهم ما پرشاگم نه خدمت راو فرمو والله وقت وای قران تو نیان بلند پکا بیو قران یک سلطان دی یک آیا قران گه کلی بر صلاح و جواب دی تو حال یعنی کا بس پیگ دیان دوباره بس پیگ تو
0: بله بس سر چاو بس سر چاو کاکری بارگیان سلام کردن سنتا جوابانه و واجبه او برا بر رزانه اگر دزانن دین مزگو تو قرآن دخوانن لو کاتا چاکتر و سلام نکا بوی قرآن که بو نبره اما یک دو اگر هر سلامی کرد بوی چکم تو توش گناه نبی جوابی بیتو لو کاتا مجبوری لقرآن که بوستی و سلام که ولام بدی تو دوباره لو آیتی که وستاوی لیو دست پیم کرو بپناگرتن بخوا خواه پناگرم بتو چکم خواهی جل جاولا خوی لقرآن که فرمی فا اذا قرأنا القرآن فاستعیز بالله من الشیطان رجیم که قرآن تاخوین پناگرم بخوا اعوذ بالله من الشیطان رجیم که دست کرو با آیتا که کر واجیان انشاءالله خواهی گوره او قرآن بکا بتکاکاره او قرآن بکا بشفیان با دایی کد با منصومانان با نخوشکان انشاءالله خواهی گوره فیری او قرآن مام که او کچون پیغمبری فیر کرد خواهی امش فیر که انشاءالله جا عزیزه کن او پیغمبر صلی اللہ دعا گفت اللہ یسر که علم نافع خواهی زانیاری که من بری که بکم که زن هی بود زانیاری خجاله بو زن هی بود زانیاری رسوا بو بو زانیاری که بجوانی بکر نه اینی ولا خدمتی اسلامانیه ولا خدمتی خلقانیه خو زانی سر بس اسلام نیه یعنی هي صنعت زانیه لو صنعت جوانه فیر بو لباتی استفاده بگینه بخو پنا بخو زره رگینه بخو زور شتی کی خرابه که عوام صبلین خلقی بهرمن نیه یا هي وجاخی روشن نیه چون یعنی مثلا ام علم زانیه سبحان الله بخلقین علیه صنعت یک زانیه خلق فیر ناکه او زور خرابه او پیلن بخیله و ناحی اسلامی شا خواهی جل جلالو لغاوی آگری نکات دمی او کسانی که علمیان پیو با خلکین حالین ای شعر نو زور خرابه هر رشای دستاره و خواهی جل جلالو تشبیهی او زنانی کدوه که علمیان پێ و عملیان نییە بە گوێدرێژی حاشعازی کە بارەکەی تفەنگیو گول بیخوا یا مەزم بە سەگیەکە کاتێک لە ڕێگادا ڕازمانی دەرێنێ وازانێ گەزمانی دەرێنەی تر ئیسراعەتەکە لەبەرەوە زۆر هەڕەشەی قورسەیە یا وەلەدینە ئامەنولی مەتەقولونە ما لا تەفعەلون کە بۆ ڕەماقتان عینداللهی ئەن تەقولو ما لا تەفعەلون ئیماندارەکان بۆچی ئەو زانیاری کە هەتانە ئیشی پێ ناکەن کاتە ئیش پێکردنی علم ئەگەر چەند مویم بێ ايش فيك انك مهم ترى علم عمله عمل ثمره علمي بعمل باخي ببره يعني تو باخي خصص خدمتي كي تو باريتي اصرفك كي بريري مو شي شك بعملنا دبروا مع علمك استفاده هيك خلي بهره مد بخلي استفاده يبكى يعني تو ام علمي شو كوم وكو براسي وكو رزق اقوى اخوات داتي حتى لي بخشي ان شاء الله ديت رجعي عاف يا عمر فرمي اگر یک کلمه یک آیت دزانی او آیت تبلیغی خلقه یک فرموده پیغمبر دزانی علیه السلام او فرموده پیغمبر تبلیغی خلقه بخلق بله خیر دگا شد مشارنو خوای جل جلالو لغاوی آگری نکات دمی او کسانی که علمی پی شارنو انجا هرشی چی قرسی اوانی که علم فیر بن بو خلقشکانن بو خلص كانن او زور خطر من اسام بلم لم شعر لم خنا ايت يعني يا علمي كم بي او علمي خلقي بي ناشيرين كم خلقي بي من حساب هي بيابون لم اخر زمانه كقسله قال اما كول قال او ما مساك ولا قال او ما مساك كاو نقدي لي غري وناشيرين كاو نابوتي كاو ايتي بيلين مثلا بون من بلم كاكو من بلاوش ابريسيار من كل هيج نازاني تيجي بلام خوي لا اصلي مساله كذا ها امامي مالك رضا رحمتي قال لي سحن دي دسالين لا تشل برسيال سي حوتي ولا نداوته وتي انا بنازان وتي انا يعني شي نازان تي كاك نازان علمه اقبل نازان علمه بلام اقن بلام ازان مسؤوليتي هي مان بهجتي قلودل مان بهجيان
3: جاندار فوشه السلام عليكم
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خواي قورا الرحمة وبركة بس أخوته ما علمنا تابرجة بس أكلكم
3: الله آمين إمام بخوا ما مصا ومن مش دعاء بو جنابت ومنا وكانت كارمندان وصل معنام لقشي أكل
0: يا سلامي خينا سبر زولكاني شاوم سلام ورحمة وبركة إخوة بسر خوتو مالو منالو دراوسيوني وشخنا كاني مزقوتي سلامي شابرجة إن شاء الله كالخزمتي جنابتا
3: آمین امروز ما شاء الله یکم روزی روز سپیکان خوابی که با قسمت همون
0: مسلمانیه انشاءالله دیار ابوه جوان امرو ایام البیضه سیانزی مانگ عربی و بین چوارده و شمش پانزی مانگ خواهی گوره بی که بسیب من انشاءالله
3: من مسا خد سنی فکر کم و لفیسی خواهی تبار و تعالی علیم چون ایمل چاکی خواهی تبار و تعالی در بچین
0: بخواه در ناتین
3: درناچین
0: نه بخوا درناچین غرقی کلوین لنعمتا غرقی کلوین لنعمتا خوا ام نعمتا انا من پی رواب بینه شو روز من بجد گیم 24 ساعت اضافه شی که لسجابین بو او خوایا حقی نعمتا کانی ناینه
3: دوانه گم لحدیث ابو ما مساگیا
0: جان
3: خوای تبار تعالی افرمیه تعجوبم لگنجی اکدیر تعجوبم لگنجی اکدیر
0: باش
3: او گنج زستانه دنیا سرده بفر و بارانه لگل خیزانی خوتوه بسرد خیزانه که سبری لخوی نیو حل اسید زور اسینیه لسوکی که بو خوی نا انشیر زور کات نیوز کون دستکانی برزه و اکا دوال خوی ترار و تعالاتا این یا خواه فرمه لایکو تکنسین جنج کم بکن زور عبد کم بکن
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
3: الله باب كان اخو ما اختياري في لجن وقنزه كان عموما تنجو دروج يا يعني دو بعد هاي ما ما تصفع فيك دائما في ودي في ما اسمي سالم عمري خوي كذوا
0: خوي قورا ان شاء الله تمني لسر خير دريشكا خوي دعما ونك ابو خاتي اسمي عظمي خوي برجع عقيبتي امشو توشو بسراني خوشيش ان شاء الله بخير بجد
3: السلام عليكم.
0: أي عليك السلام وصبر جل كاني تشام مان بجد مان بجد جيان ماموسا خليل قلودل.
4: السلام عليكم ماموسا.
0: السلام إخوان لخود لمالو لمنال إخوابك أبو خليل خوي.
4: إخوان جزاك الله توا ماموسا. یک دو تبینیم های عزیز نبید
0: کما سبر جوالا کنید چاو
4: لباره شوندن و پند یکی زور گوره من های آیا اوی هول راوشه هر کسی هول راوشه فیر بید هنگاوی لتاریخی دوره که بیتوا
0: جوان
4: پند یکی من های آیا اقل بزانسی تیره بید
0: جوان
4: سکی انسانی رو بخواردن که اره بیه
0: جوان
4: اوی هولا دائما اقریبه تیری بمینه تو سکی شهر به تیری امینه توا
0: جوان
4: اوی هولا بگا سکی به تیری بمینه تو هر هولا با سکی بگا اقریبه برشی امینه توا
0: جوان بخوار جوان
4: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اطلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلما لسرشانی مسلمان جنو پیو پیوی چه زانستی بزانی نه بید هر دانی شو چاوی دمی که تو بید ابی هاول بگین بشوی یا بگرین وکو خود افرمی لم دوس رجان زلامی و کیتا تا دوکانی و سید نی زانی سید دی چنکا
0: در بقا نی زانی
4: تیک بله نیبروان پیه که لسرطایا لدو سرطایا جدوزر من بکو نایو خوما لبره کد امن از گیره گوین یا ایچه سرکوتون با که تانلیه نگرم روکن او اگر کمو کلیک شمان هبو داوائی لیا گول نکن خواه اجازتان بو
0: خواه یوره توس موفق که اما مصابر رزا کم خواه یوره موفق که ابرار شیری نکم خواه یوره جزان با تو انشاءالله و اقصا جوانانه که لگوهر و آتون جوان تره براسی انسان اگر دائما خمی ورگی نبه باشا اگر او علم جوانه فیر ببی بخ دردی تولی من یعنی خم قناعت موایا قناعت موایا دائما انسان خواردنی روح بخوا باشتره ما مستخلی لخواردنی معیده که روح آسوده بو که دل آسوده بو که شم حمی شیخ سالار خواهی گره لباو چی خوش بیو خواهی گره تمنی اش دریش کن روش فرموی ما مستخلی زور جد دبینم د چیتا خدمت کا احمد شیر نیوروی چلوار میوانی مبتم اما زیاتر پیوس من بخواردنی روحه خواردنی معیده جاری واه چون دی خو یبه بیل دانانه او کرشیب کی پنا بخوا وا پنا ما ها پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم فرمان کا فرن کچون سر او پنا بگرن بخوا و هات نه در حمد و سنای خواب کن کلو نه راحت یاد نجات یا اخوانه خواسته اگر توشی اسالی بو او ناوسک دبره اگر اخوانه خواسته نش تو این دانشی هر دیسن جیره خو به دست خو تو او کته نه راحت باو چی کاک عبد الله
5: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته باو چی کاک عبد الله
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: خواجة سابات اللهم صل على سيدنا محمد فرمو
5: مامو ساجان لفت وركي جنابت نكتيك ودوسير كرنوا من وكو خوم ديز رقاك بوانا عدم من بتوعنا مخالق نصيحة كالمخالق تميكا
0: اي تشيكا بوشي الدين والنصيحة
5: ما مساجان على منالج الطلبه للمكتبه جيش ثاني ويصال كاتك بو بروجكت ما مساكل اي بي سي للطلبه كان رولا يكرا يكا كاتشن على طلبه كاساج مي ودوجيتش على خوي توزه تو راك ودي با تو راك مزام ازانه زياتر على وتي رولا جان ام يا كرهك يا كاتشن هل تيسي ودي بابا تو رئيس فادني بابا قطي خوش رقلا بيلم ودي با قربان لبم تشاور راسك اي ماموسا يا كرهك كاتشن ودي ماموسا كاتشن بو زرم لي اكي على ماموسا زور فكري كده ودي ماموسا جان اي زحمة نبه تلب اي جانك با قربان باوكن ايشي تيكا ودي باوكن كبار شيا حرمتا بو كبار شكان بو هاميان ودي رولا شيشه كباب شيشه كاشن ودي ما مساكني نفر اساس ني ودو ما مساجد ما مساجد برجكم براغا وركم والله وبالله بطانطولو ببلوتوكسي بيدرو ببروي تاشاو بطانطولي سيتشاركو كا نيويسرو ستيبو بشتو همو جانان بدرويا أبو هاي يابان وصين ومصر وعالم بها تألك ونسانك إيه ما تيري علم ومعرفة بها بلان مع الأسف مع الأسف بانتولي شيلة يا أخو بوخو عرف كدن لي برسا دوك ردو هزا هدرين نازان يا كاتشان إيه ما أمبا ما بمستقف
0: نوالا
5: مستقف اويا مشتي بدر اويا ناوشي بدر اويا رجاني بدر اويا فانتولجي تساركي لفيا كردوه خوي حرس كردوه لا يشي بوتوك ولا يشي بينر وبرشي تاشناو من مانكيشي لما اما بوه مستقف او علم
0: نبخوا
5: ما مطاملا فاتحي إلى مدرونة فرمي رولي كان شم رفر دائريك على كاتي كتسوما يو بقاتي كي كوريو سيكي ركو بي خو آسائي مزو جازنات بيني و هم لبازار هم مزقوطة بزوية كي كوري دواني رسناتي خو مانا لبازار وشد لخولتا بيني و على كاتي كتسوما يو إشتكم مايلي هاد كتسر إمزايك على او داده كلي دانشتبو تنفقه دا بيموتي زحمن نبي فنجموركا و تیمیش پیام می‌دهم باشه جناب در شوی چی که آبام نلی و تی کره پیش نکات و جوی کردی برای رش حشره چه کرد چی از آنی؟
0: ایها
5: و بعد آل قلم من برم من در شوی فلان باشو فلان باشو فلان علم و فلان شم تا او کدوم تو با قطع کرده گل من تیغه ایستی؟
0: اما باشی عبدالله اول برای بسیجی شو قوم روز چون با مکتبخانه لگر رزما او کاتیبه که برای بسیجی ماموسا خنواری هیا ماموسا خنواری هیا یعنی چی برای که بیرکولم لگرم تی دام او کلی تا بیرکولکه جوابی های خواه اگر ما قسم نکر صبرم تعاملم که بیرکولکه بیوی تی دام او کلی تا کنوالی خنواری هیا تو سی او قصه چند غلطه بلای ماموسا خنواری هیا
5: مامو ساجان لکوتایا خوایا دیکی بخاطی گورو عظمت دیکی بخاطی عظمتی در صلات دیکی بخاطی ناوتوانا یا شافی یا علیم یا متکبر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا عزیز یا جبار یا متکبر رحم بحمو موسی مسلمانو که ایمش کیت
0: آمین
5: لكرم ونفضي قلبي بشبعنا كي سبابو همو دردار ناري اوهي كريتشي اخوابي قابس عاكي
0: قولي
5: اوهي كقرزال اخوايا قرزكي دو بيتوا او خوش تبرانش كالسوين اقول اخوايا بروزيز دواجان بوحسان كي يا ربي اخوايا او رابيون بتمعي خير وبركات بو او دنياتان ام دنيانا ام دنيا روي
0: خواه جزاباتا باكي عبدالله جان خواه جزاباتا خواه تومالينا سيني دادر جينوي خوش كم
6: السلام عليكم مام
0: السلام ورحمة وبركاته قال له خوش كبرزة
6: مام مصاجيان عزيز اشتيم
0: نعم بخصت شعب
6: بنزبط نواجي وطرة ولا دواي نواجي خوتنان دواي او دور كاسونا تكش اكي يقر كادتواني بكي ياسر كتو غلام سونسواني اكريا
0: كتشي لنا
6: كم دواي الحمد وكوا سن لسان ركاتا صورة تر اخوان دي
0: بس کچی شیرینم داده جینو نوشی عشا که کرا دور که نوشی سنتی مؤکده لدوائی و هیا ام دواناکه ایتر خود با توانا حوصله و طاقتی خوب سیوی ترکی پینجوی ترکی حوی ترکی نوی ترکی یانزاکی مفتوحه دو دوی که تو دانه با تنیا اما سیان یا مثلا سیان که بیه که ناراسته که تحیید نخوینی و که مغرب تحیید نخوینی با مغرب تحيات خويني منا بيت تحيات خويني باشتر وايت تحيات خويني لركاتي سيما تحيات خويني سلام درو اگر پيش خوتن نيجي تركر او سنتي پیغمبرو فرماني پیغمبري سر فر پيش خوني جو سنت كلام كن و پیغمبر گيانا فرمي صلى الله عليه وسلم روحم بقرباي بي اگر دواي خوتني شال سار و صلو بالليل والناس ديام ويتركتم خنا اخري شو دیگه دایکی دایکم سنت کانیش و کو سورتی سنت واجب نیه ل سورتی یکم دوای فاتحه سورتی علام خوری ل دوما سورتی کافرون ل سیما سورتی اخلاص ان شاء الله
6: ما مصاغ یعنی ل هر سیر کاتکیا ل دوای الحمد سورتی ترخوانی
0: ای چون ارا والله
6: باشه زوس
0: فاستا کن من لخص کاک محمد بریس کاک محمد كاك محمد
7: حاجي ما مصطفى
0: يعني سمع شكم لخدمه تام
7: السلام عليكم ورحمه الله
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلامي اخوي الاخوات ومال ابن الله
7: سلامات يا ربي اخوي جورا برنامج تام بكابه تشوت يا متان يا ربي
0: اخوي يوش لي من نسين يا كاك محمد جان
7: وجنات بطاي كرمدان
0: اخوي جورا توج موفقه ايما همو من فاو دستي او معك لخدمتي يا واي
7: سلامات بيد صد وزك حاجي ما مصطفى حاجي ما مصاب في سيارك يا ابو
0: بخمس سر تشاو
7: چاوت خوش بیا ربی حاجی واسم ساقم روزانه تقریبا لشش بیانی و تا 5 ایاره لسار دم
0: دی خوابو پاریزی
7: سلامت بیا ربی امین اجمعین حاجی واسم ختم لنا قران لا نو سار ده قران لدان بس دی بون منا همي موبایل زیرک مال برنامه مال
0: باش
7: ختم دروسه
0: ارا والله ارا والله حد دس ما شکم یک ثانیه با زایم د جول قران ک بگره قاری اکه چنی خیر دسته که توش اونه خیره و نوسی
7: ای خواهی که برو دزد واتو
0: یا ربی خواه او قرآنم که با رحمت با تو با ایمو با بیسرانی خوشویست
7: همان یا ربی حاجی ما مصد دوی نشمه دفاع دعای اکم با پیم پیر مردن حج و عمری اکم با قسمت بی
0: و با خاتی اسمی عظمی دعوتی که
7: آمین یا ربی
0: خواهی دعوتی که محمد جام که بولا محمد المصطفى یا رب
7: العالمین
0: سلامتی که یا ربی حاجی
7: ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله
0: وعليكم السلام ورحمه الله باوشي عبد المؤمنين مبين
8: ما السلام عليكم
0: كره سلامي خو الله خوتو لكاكا عبد المؤمنين
8: ما السلام
0: عليكم
8: بقول وانا تشاو ولا بسياره ما موسى تشاو بقى متى بدي بقول زمان انا كواتن بقول لك انا مناقشه موضوعي كان
0: بس
8: بقولنا بيني في عكاز بيتربوشه بقولنا اذا عندي حاجه وشي لقلاني بونه باسی مطوعه اکن لگل کسی گیتره بونه لسد دینه
0: باش
8: بونه اتره و خلقونه کسی ریکا بونه لاشه زیاده سی و افرده که های لیو لوکاته اتا برنابن
0: بله باش باش
8: سعاده چه والا دست خوش رو بخورم
0: سر چاو که باوشی عبدالمبین از این چی نظر حر حرامه ایتر لبر تلویزیون به بازار را به هر شی را به اما بیا چاو من لعفتی نام حرم پر انجا سیر کردیش دوانه برای گورا کم سیر کردی با چای مشتری سیر کردی که هر وکو اعتیادی اما که هر وکو سیر که وکو هیچ تشخیصی شوی نکن نکا و با چای مشتری سیری نکن وکو اعتیادی وکو ام لباتی ام افرادی که پیاده گیش به هر واسه اینه که مشکل منیه بلام اگر با چای مشتری سیری که او تخصیصی شونه که اینکه بخواه حرامه و خواب من پره دایکی کاک ابراهیم دایکی ابراهیم
9: الو ما مستقیم باشی
0: سلامی خواله توش به خوش که برزه کم لکاک ابراهیم جا
9: سلام رحمتی خواله ایوش به
0: خواه توش روز پی که لدنیا و لقیامت
9: ما مستعجلان ولی من با پرسیاره کردم دبی که من امپرسیاره لمش مازور یه تو آروا ما مست مثلا من عنی بور یعنی بخوام خسارت نکم بس عنی من روزانه زور خوب خرید کم عبادت و بس ذکر کانو با قرآن خوان دلو آوشتانه
0: خواجه زاو
9: یعنی حتی لما علا و خم وکو مدرسه کی بشوق دانیشم قرآن لبرکم متر هر جا رسوله تیگ لبرکم
0: خواجه زاو
9: ما از ناموستا يعني زاري وايد فكري كمويت يعني هلا خمو اشتغل مشك مع علم طبلي خوي قول لي مرازي به بمانك بلادي مستبي اشتغل بلادي مستبي
0: خراب او زخرا او شيطان بيتلي بقسي شيطان مكا دايكي دايكم خوش كبر زكم ها تو سي فر بودي بيغمر فر بقر بيني ام عز عاس انا قناح بي بقر ام عز عاس انا كنت بكر عفاتي بدركه مواملية تو أزاين شي دائما أها بيغ أمريانا فرمي خواي جل جلال لقال حسني نتي وعي يعني شون تو بلي خواليم خوش نابي خواليم خوش نابي بلي خواليم خوش نابي إن شاء الله خواليم خوش نابي بقول بان نابي بأمل بين أها الليلة بيني رجاء وخوفة وابي دائما تو أميديها بإن شاء الله بها وكو إمام عمر فرمو إن شاء الله خوا عمر للرحمي خوي بي بشناكا دیگه دایکه که دایکه دایکی ابراهیم علیه چی علیه ان شاء الله خواجان دایکی ابراهیم لرحمی خوی بیا بش ناکاو لبهشت کی خواجا ابي اوابي به روز قبلای مثلا کو جناب فرمو بلین قرب من خواچو نام خاطر باشو من عبادت به اما اما خرابه اما مش مغروريته نبا ابي حد يكي وصل ننا اميده بي وكو امام عمر رضا الله عنه خايف فرمي قال له غيبه وباين بكره بلا هم اهلي اسبوع بهاش يكي بو جان مال منم اگر بلا همو بو جان مي كي بو شر له منم يعني شلون وتي اگر خو ابا كدوي خو مخاطب باشو جان مي اگر برحمي خو ان شاء الله خو عمر له رحمي خو بي بشناك ان شاء الله خو دايك ابراهيم ويمش له رحمي خو بي بشناك ان
9: شاء الله ان شاء الله
0: دايكي دايكي
9: دست خوش
0: بيا خوارج ورحمة الله فارغ والله زور سيقد بخواجيان هبيك ان شاء الله خواجيان بهشتا كابا نسلي بدايكي كاكا ابراهيم بيسراني خوشو لقى الامدا
9: ان شاء الله دست
0: خوش بيا سر تشاو خوش كبر رزاكم خوش كبر رزاكم عزيزة كانم امتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي رب العالمين ئەم پێغەمبەری فێر کردو ئەوە ئەو دوعاناکە خوایە پەنا ئەگرم بە تۆ لە چوارشت لە چوارشت چی وچی یەکەم پەنا ئەگرم بە تۆ لە دڵێ کە ترسی تۆی تیانە خوا پەنامان بە خوایە پەنامان بی خوا لەو دڵانە بمان پارێزی کە ترسی تۆی تیانە خوایە دڵی ئێمەش پڕکەی لە خۆفی خۆ بۆی خافڵ نەبین بۆی تووشی نەهامەتی و نەگبەتی نەبین داوا لێ یەکەین لێ دەپارێنەوە یا موقەلیب القلوب یا موسەبید القلوب یا مصەریف القلوب خوا دڵمان پڕکە لە خۆفی خۆت بۆی بێشەرعی نەکەین بۆی تاوان نەکەین بۆی لە گوناح دوور کەینەوە بۆ خراپە نەکەین یارب یارب یارمەتیمان بە یارەبی بەسەر ئەو شێتانە و نەفسە بەدکاران زاڵماکە بۆ یەک تاقە لەحزە نەمادەی لە نەفسی چەپەڵی خۆمان یارب العالەمین یکە بەخاتینە ونە ناوە جوانەکەی خۆت باشە ئەجا سەیریکە پەناگرم بە تۆ خوایە لە دوعایە کە وەرناگیرێ خوا دوعاکانمان قبول کەی خوای دوعاکانمان قبول کەی خوا دەست نەنێ بە ڕوومانەوە وەک چۆن دەستنرا بە ڕووی پیاغەمبەرە سەڵمە وەک چۆن دەستنرا بە ڕووی ئەولیا و پیاو چاکانەوە خوای ئەوە دەست نەنێ بە ڕووی ئێمە بۆ خاتی نەونۆ ناو جوانەکەی خۆ بۆ خاتی ئیسمی عەزەمت بۆ خاتی سیفەتە بیرۆزەکانت یا رەب العالەمین خوای بۆ خاتی ناو جوانەکانی خۆت یا رەب العالەمین پەناگرین بە تۆ لە عیلمێکە ئیسفادەی نیە خوای ئێمە ئەو عیلمێکە دەزانین بەهرەمەند بین ئیسفادەی لێ بکە هەم خۆمان هەم خەڵک خوای گەورە پاداشتی هەموو لایەکمان بداتەوە لەسەر خێر نوورەکانی چاوی من بیسەرانی خۆشەویست تاجی سەرمان دیارە خۆتان بە زانیاریتان هەیە الحەمدوللیلە لە هەفتەیەکدا سێ ڕۆژ دیاری کراوە بۆ پرسیارەکانی ئێوە لە ڕادیۆ میحراب کە میحرابی پێغەمبەرە ساڵسەمەوە ئینشەڵا میحرابە ئێوە خۆتان خاوەری خۆتان ساحێبی ڕۆژی یەکشەممە و سێشەممە و پێنجشەممە لە خزمەتتانە بۆ پرسیارەکانیەوە
10: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر دە بۆ یانزەی سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن برنامه پرسیارەکانی ئێوە با سپانسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە با سەرپەرشتی حاجی پێشین پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: سلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خواتان لێ بۆ هەمیشەی خوا لە ڕەحمەتی خۆی بێبەشمان نەکا لە شەفاعەتی پێغەمبەر سەڵسە بێبەشمان نەکا شەفاعەتی قورئانی پیرۆز و مانگی ڕەمەزان و شەهیدان بێبەشمان نەکا خوا نە لە دنیا نە لە قیامەتدا ماومان نەکەی غەیری خۆ خوا محتاجی کەسمان نەکەی خوای غەیری خۆ محتاجی کەسمان ئەزیزەکان جا پێغەمبەر فەرمی خوایە پەناگرم بە تۆ لە چوارشت لە دڵێ کە ترسی تۆی تیانە لە دوعایەکە وەرناگیرێ لە عیلمێکە ئیسفادەی نیە لە نەفسێکە قەت تێر ناخوا لە نەفسێکە قەت تێر ناخوا کەواتە زۆر گرنگە زۆر گرنگە لە بپارێن لە خوا بڵێن خوایە بۆ خاتی ناو جوانەکانی خۆت بۆ خاتی ئیسمی عەزەمت عیلمێکمان بەیتێکە بەهرەمەند بین پێی و خەڵکی لێ بەهرەمەند کەی باوکی کاکە یەحیا سلامی خوالە باوکی کاکە یەحیا کاکە جەزاگیان
11: شکر باشی حاڵت
0: یا ڕەبی خوای گەورە کاکە یەحیا لێ دەسێنێ شکر باشە کاکە یەحیا
11: دەستەکانی
0: باش خوای گەورە دەرگاکەی بۆ سرش زیاتر فراوان کردکە
11: دەستەکانی باش وەڵای مامۆسا جان عملیاتمان بۆ کردووە و سەری بەشم شەمە دوای خێرمان بۆ بکەیت
0: بۆ خاتی ئەو ناو جوانانەی خوا خوای گەورە دکتۆرەکەی پێغەمبەری بۆ بنێرێ ئەلەم
11: نەشخوا
0: بەڵام موسیبەت لە کاکە جەزا و کاکە یەحیاوان و موسڵمانان دوورخەیتەوە یارە بەلای بانی
11: شەڵا دوای خێرمان بۆ کرد
0: ئینشاءەڵا بەسەر چاو کاکە
11: جەزاخوا
0: بوو پارێزێ برای شیرین کاکە فریادی برا گەورەمان خوا فریامان کرد کاکە فریاد کاکە فریاد
12: سلام علیکم مامۆسا
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
12: مامۆسا جان باشی
0: خوا باش بۆ هەموو مام کاکە فریاد جان
12: دەستت ماتەکەم
0: لە من لە خزمەت تا من دەستی تۆ ماچ
12: من لە خزمەت تا مسوشی دەکەم مامۆسا جان
0: کورو تۆ تاجی سەرمانی لە خزمەت تا
12: وەڵای پرسیارێک مانەیە مامۆسا جان
0: بیخەمە سەر چاو
12: بەڕێزی براکەوت نیەمە ئیش ئەکەین
0: دەستتان ساغ بێ
12: ڕێزم هەیە نەفەری باشیش هەیە و خراپیش هەیە ئیشی تەکسێکین
0: خوا خوا لە بەڵام موسیبە بە دوور تاکە خوا لە نەفەری خراپتان پارێ
12: ممنونم سپاس دەکەم بەڵام هەیە زۆر جار دلاری بیشتر اندرو من لگل کندرو.
0: بله بله.
12: یعنی الله بوشن از یادتر من با ایم چیپ کنیم دایما زنیم.
0: بوشنی خراب هر از آبا.
12: بله.
0: ولا بل نعم انا ولا بل كاكي يا زحمه بدا بس حقي خوب نعي برو خو حفيزي من بو اشير ناتشم
12: والله بما غناحه بلام
0: ولا تو غناح لبي ولا غناح تو باب اشير نعي ولا ابو باشترا كوكو كابرا كونو ريلام سرو دليلي بي شي تعالى و توشي تعالك انا بل كاكي يا دا هيدا بدل لي كم دابا من ناتشم بو اشير
12: جاری وای نفری شاغ لگین نفری خراب لگین بویتم با فشاری ما مستایتن مرون کنیک من بودا
0: ولا نفر باشکان دس یم از نفر خراب گای خواب تام پاریز دی
12: دس پوز دی اوسلا و رز مکاتم لگی
0: دی وای خیر ما وای گورا مست خلال تام باتی خواله مقدرات تار خواله نفری خراب یم بود تانکا خواله نفری خراب بود تانکا
12: درست
0: ماتکه ما مساجه خواهی گوره رسخی حلال تن باتی سایقی تکسیه کن خواهی گوره لنفری خرابی فتن پاریزی دانه کسونی ادب پاریزن خواب تن پاریزی انشاءالله خواهی گوره جزای باتا که فریاد یا خواب لمقدرات بدور تن که سایقه کن جا عزیزه کنم اها پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم چون دعا که کر فرمی خواهی پناه اگر بتو لچوار شد لدلیق خوفی خویت یعنی یک دو لدلیق لدعاية كورنا جيري لعلمي كي سادينيه كل نفسي كي قتير ناخوا خواه پنامان با خواه پنامان با مخاطي داو جوانا كامل لبرو عزيزة كانم زور گرنگا زور گرنگا اما بايخ بدين با علم علم زور نعمتي كي چاكا خواه بمانداتي خواه خوي عليما فير مانكا خواه خوي عليما فير مانكا زانست و زانياري من فيركا لو بهرا گورا خواب یه بشمان که که خدمت کردن با قرآن که که ریبوار گیان
13: ما مصاین سلام علیکم
0: قرآن سلامی خواه لمال و منال که که ریبوار
13: قربان ما مصاین دست خوشی برنامه خیلی یکم
0: خواهی که زدان باتی هر دو دستی تو باتی هر دو دستی ما چکم
13: قربان والا ما مصاین پرسیاری که اگر عزیت نیا
0: بی خمسر چال
13: قربان ما مصاین بلین اریت مزگوتی مزگوتی که بلین داری تیاه
0: دار ای بر
13: دار که برداره
0: باشه
13: ام لمي وبخوي حرام يا حلال لما
0: تذبي خوي ام مزغوت ماري خوي بلا ما غير او هي اها جاري واي بلا او كارمندي كليويتي او زلامي كخدمتي كالاني بشوي كي جوان لي بخوا قيناك بلا
13: داني جوان اگر حبي ذاكل
0: قيتي كبا بي خوا
13: باش ما وصيان فاجر
0: دوبات يا حبي من دروج چوم مزغوت يا برادر يا خواجه زاي باتو نبي لي درزوي تم لسد درجاي مزغوت كبنو سم مزغوتي من اگر هات من قليم لي قبل ام تا وان المساجد لله مالي خوابي برشي مني شي بيو مزغو مالي هم مالي امام ميو كمان ما شاء الله عندي تري جواني قلتو لبراك ما خواجه زاي باتو لي كدو وتم كاكي بي خسر سيني عليا بمصوانه كاي جون يشكر كان تم كاكي او تري مزغوت كي بخوت علي بخونو ان شاء الله استفاده دي بكن چكم ممكن هم معنا بتنيا هي ملا وشيارو خوا موفق خوا يقرا موفق كاكا كريبو عليك عزيزة كان جاء لبرو إن شاء الله أميدم هي أميدم هي إن شاء الله إما بتوانين بهرمان بين لو نعمتي خوا لو قرآن بيروزة كإن شاء الله خواي جل جلاله يارمتي من بدا كإن شاء الله بتوانين خزمتي كي بتكولا بمسلماناني خمام بكين وبراسيش بر يعني تو ها سيريك إستي يابان وبعد يكي بيش كوتوه لا علم باشه لا تكنولوجيا زود پیش کوتوه چاولی به او سعری که یابانی به فرقی هی لگو سعری کی که گشنی کی که انجا براسی یما حتی کو زانست و زانیاری من زیادتر به ده توانی خزمتی باشتر و چاکر هم با خومن هم با دینه کمن هم با خاکول اولاتا کمن براسی اصلا مثلا با نمونه حق وای حکمتی حریمی کردستان هول بده که بل رگی دیپلوماسی او بتوانی او کسانی که بهرمندن در ولاد بیان هنه بوی فیری اشتی چاک مام که بتوانی امش خدمت به ولاد که خو مام کی اها انسان مثلا من بیستو مالن ایران مثلا هر چی هر شیره بی یکسر وکو خوی تقلید یکاو درست یکاتو اما زور مهمه که اما بتوانی لبرانبر کمان بهرمند بی بەرامبەر کەمان ئیسفادە بکەیت. ئێستا مەسەڵەن ئەم خوشک و برانەی ئێمە خوای گەورە جەزایان باتەوە، خوای لە ئێمەیان نەسێنێ. پرسیارەکە بۆ خۆی فەسئەلوا ئەهلا ذیکر، پرسیارکە لە ئەهلی ذیکر، پرسیارکە لە ئەهلی عیلم، پرسیارکە چکم تۆ فەسئەلوا ئەهلا ذیکر ئن کونتم لا تەعلەم. ئەگەر نایزانی، ئەگەر ئیزانی پێویست ناکە تێگەی لەبەر. ئەگەر تۆ بتوێ من ئیمتیحانکە ئێمە خراپە، بتوێ من بشکێنی ئێمە خراپە، بتوێ من نابوت و ناشیرکە ئێمە خراپە، ئەمە گوناحە، ئەمە حەرامە. بەڵام ئەگەر تۆ بتوێ زیاتر تێبگەی، زیاتر بۆ ڕوون بێتەوە، زیاتر لێی بەهرەمەند بێ، ئەمە قەی ناکە، ئەمە ڕێگە پێدراوە. بەڵام ئەگەر بتوێ من بشکێنی و ناشیر و نابوتم کەی، ئەوە کەی مامۆسایە؟ وەڵای هیچ نازانی. وەڵای بەوەن کە نازانی بەڕاستی مەسئول نابێسی وایە لە خۆ پرسیاری لێ ناکە، یا پرسیاری شیریەکەم بەغەڵەت جوابێت، کە تۆ نازانی گوناحت دەکات لە بەغەڵەت جوابێدەیتەوە. من زرامە ناسم هەر لە خۆی تعبیری خەوەکە، هەر لە خۆی لە شەرع قساکە، لە شەرع وایە و لە قورئان وافر لە فەرموکە کاکە تۆ گوناحت دەکات لە خۆ، تۆ مستانە چی بی؟ آخر والله بيستو مزامي على قال القرآن هني ملتي كودي كرو آخر خوا بي بقرأ أو جناح دلا كاك هداية خوا هداية ما نبي كاك هداية كاك هداية كاك هداية بيوديك نعيش تلامن. ئەگەر بتوانی پەیوەندیمان پێ بکەیتەوە دەستێ ماچەکەی برا شیرینەکەم کاکە هیدا خوا هیدایەتی تۆ ئێمەش با ئینشاءەڵە خوا هیدایەتی یان خوا دامەزراومانکە، خوا عاقیبەت بەخێرمانکە. پەیوەندیەکەی نەگەشتە لا من بەداخەوە. ئەگەر ئەتوانی پەیوەندی بکەیتەوە ئێمە لە خزمەت تاین برایانی کۆنترۆل ئینشاءەڵا پەیوەندیەکە دوور بگرن. خوای پەروەرگار هەموو لایەکمان مۆفەکە بۆ خزمەتی ئەم پەیامە. جا عەزیزەکانم، ئومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وەسەلم، ئینسان ملاحظە بکەن خوا چەند جوان ئێمەی دروست کردوە. دوو جوێ یاوینەت، یەک زمان یاوینەت، بۆی دوو کەلیمە ببیسین یەک کەلیمەش ئەداکەی دائیمەن. ها پێغەمبەر فەرمێ یا عالم بە خەڵک فێری عیلم بکە، یا خوێنکار بە و فێری عیلم ببە. ئەمە زۆر مهمە، یعنی یا عالم بە، ئەگەر عالمی فەرموەرە خەڵک فێری عیلم بکە، ئەگەر عالم دیدە تابی بە فێر ببە. دایکی مینە
14: سلام علیکم.
0: سلامی خوا لەو خوشکە بەڕێزم
14: دایکی مینە. مرحبا.
0: سلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا لێ. وعلیکی سلام و ڕەحمەتوڵای بەرەکات دایکەکەم.
14: مرحبا فەسام مامۆسا گیان، چۆنی؟ باشی شکر،
0: وا حورمەتی پارێزێ دایکی مینە.
14: مامۆسا گیان، سەبارەت بە سەرقەبران.
0: باشە.
14: ئایا سەرقەبران بۆ ئافرەت دروستە؟
0: باش.
14: و ئەگەر دروستە پرسیارەکەم دوو فقەرەیە. هیوە هەیە ئەڵە ئەگەر ئافرەت دوو لە ڕووی ئێوە گوێگران، ئەگەر لە عادا بێت نابێت چێ بۆ سەرقەبران.
0: باشە.
14: ئایا ئەگەر ئێمە کاتێک شووی قەرەباڵخ نەبێت، یەکی عادە بێت لە سوڕی مانگا نابێت، ئەتوانێ بڕوات؟
0: باش، بەسەر چاو، بەسەر چاو دایکەکەم.
14: هەرە پرسیارەکە خۆش بێ و دەشتان ساق و یاخوا خوای گەورەتان لێ ڕازی بێت.
0: خوا گەورە حورمەتی
14: تۆ ماڵەکانی ئێمە.
0: دایکی مینە. کاکە عەدنانی برا گەورەمان.
15: مامۆسا گیان سلام علیکم و رەحمەتوڵای بەڕەکات. سلام علیکم لە
0: خۆت و لە هەموو هەورامان.
15: خۆشداواتە مامۆسا گیان. سڵاو ڕێزم بۆ جەناب و کارمەندان و بۆ بیچارەوازەکان. خوای گەورە بەرەکەتی خۆی بوارێنێ بەسەر جەنابتانە، بەسەر کارمەندان و بیچارە بەرزەکان. مامۆسا گیان
0: بۆ سەر کێوە بەرزەکانی هەورامان.
15: خۆشداواتە مامۆسا گیان. دەست خۆش بۆ بابەتەکە مامۆسا گیان. باسی مەوزوعی مەکتەب و خوێندن و عیلم و ئەمانە بەڕاستی زۆر زۆر زەریە. پێویستە بە هەر هەمومانەوە هەوڵی ئەوە بین کە چۆن مەکتەبەکان یان تەلەبەکانمان لەگەڵ مامۆساکان پەیوەندیمان نەبێت و یان چەند سەر ڕێژە. من داواکاریەکم هەیە مامۆسا، خۆشکە بکرایە مانگی جارێ دوو مانگ جارێ داوەتی یەکێکی بۆ جەناب کردایە لە مەکتەبێکە باسێکی بۆ بکردنایە مامۆسا. یعنی ئەمە زۆر زۆر زەروریە. ئێستا خۆیان مامۆسای تایبەتیان یە لەو بوارە، بەڵام باوەڕ ناکەمەوە نەبە هێز و بە خۆت بێ بتوانێ لەو بوارە ئیشکە لە بواری پەروەردە و تەربیەوەمانە مامۆسا خۆزێ بکرایە. دوو مانگ جارێ، مانگی جارێ هەموو تەلەبەکانیان کۆ بکردایە هەر مەکتەبێک یەکێکی بۆ گوجەناب و مامۆسا بەڕێزێک تریان دعوت کردایە و کۆمەڵی قسەی بۆ تەلەبەکان کردایە مامۆسا.
0: ئەو مامۆسا بەڕێزانی ئێمە لە سنووری ئێمە خوای گەورە حورمەتیان پارێزێ لەگەڵ جەنابدا. من دائما سرداني أنا كم وقصرشم بو كردون ورين مايش مان كردون خوا حرمتي يعني ليا بقري زور حرمتي يعني ليا قرتين زور ريز يعني ليا قرتين وبراياني تربيش خواي قرى موفق يعني كهو كار مان بون وحتى ما صبلين براياني بلين حزبيش اواني شهر ريقري يعني ليا نكردون خوا جزاين باتو خوا موفق يعني كهو كار مان بون ورين ماي مان كردون واستشاري عن بيه كردون وإمش هاو كاري عن بوين ببي توانا بيوستي كان مان بو جيبجي كردون خوا بيوستي همو لك مان لدنيا ولا قيامة جيبجي
16: دستا خوش ما وصاقيان دردي كتل لنا وام كومالغاما صابلات وراتشي مالي زور كتي ويران كردوا هبيش ما وصاق سحر كدنا أزام يعني
0: خواهي يا متما خواهي
16: ما مالي بك شي بول كو ما وصا يعني نازانم تشي كن برأي جنابتان حلقة شي بيت شي كن بهذا وانا أم موضوع لاب الموضوع
0: لوزارتی ناوخو دعوا من کدوه لبرای برایتی اصحایش من دعوا کدوه که به هیچ مولاتی ام نامردو نامروانه ندنو که جیانی لخلق تال کدوه وزارتی اوقافیش حتی بلین و اینی که در کرد بریاری که در کرد که به هاوکاری برایانی اصحایشو دزگاه امنیه کن و برای پولیس کن من بتوانن او شنانم که دنبنا معی فساد و معی اجواب و خلق انشالله کنترلی هم کنن و دان بخنن عقوبشی هم بدن انشالله ایش معنی لسر کدو پیش معنی تون خواهل نگریوان جوان لگدون و چنجاری کش اجراعاتی هم کدو بران بریان امیده کم زیادتر تندو تیش بن زور بیر رحم بن بران بریان چکم براستی اوانا بون با معی فساد با املاتا با قناعتی من که که عدنا باو خواه لو چی معی خراب تر تره لو انفالا خراب تر تره چکم با یعنی او کابرا با خوی بر رحمت چور شهید با خواه درجه شهادتی ها بلام ام با خفت های کجوی مالکان یعنی تیگا و چن افرتی هم با طلاقان و چن برا یعنی همو و کلو خو ماه لمالکان ده یعنی و که دیگر رای پیتا تقیتا و شیرازی ام خیزانه حلوشه منال بی نازی دایی که بی منال بی نازی باو که بی دایی که باو گلیه که بچره نجنو میر دیگه که بچره براستی اما زور خطره دبی برایانی اصایش خواهی گوره یارمتی هم با بتوانن او کنترول کن چون کن براستی اگر کنترولی نکن جیان لهمو من طالبه و اصراحت نامینه و امانا برواب که کامی که دجمنی سرسخت امانا لوانا همو سرسخترم و بفرموده پیغمبر او ساحیر ملعونانه دبی اموشگاری کرین اگر اموشگاری هم بیزبان نکر بی سزایی کی زور سخت داده حتی کنشتینی چی تیه دبی سزایی زور بدره اگر هر واز نهینن و فرموده پیغمبری شما فرموده اوانی که چون بلا او ملعونانه اوانا خواهی گوره بروان بو قرآنه نی که خواه با پیغمبری نرده ساسم دلنیای خوشکم
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام كثر شيرينا كم.
17: ماما صح.
0: جيان دايكي دايكم.
17: اللهم صل اللهم صل يا حبيبنا محمد وسلم.
0: ايه دادا.
17: بس ماما صح يعني بس خوشي نقول بنعمل.
0: واي قرا حرمة فارس دايكي. ايش صار يا حبيبي؟
17: واي قرا مسافر. ان شاء الله برنامج ان شاء الله ماما صح يعني ان شاء الله مسافر دايكي ماما صح اوي نجي مولاي. نجي المغرب. لا بجمع ثانية أخير ما خير ما خير يعني ذيك بجمع هو يسير كاتو
0: سير كاتو كهر وكوخوي كردنا كده
17: أنت أقول هيش على دس نايم دس بقوان بيدس أويش أنا رم كده ما في قال بيدس نايم دس زي بقوان جالا تبي تسوي أمير
0: داد دلیا نیوزی مغرب تو آنی بی بولا عشاء عشاء تو آنی بی بولا مغرب بلا مغرب کس سیر کاتا کابیم که نایی
17: بله
0: بله اینی کیا ویتر یعنی مغرب نه خوی خوی ویتر
17: بود ما بشارکم
0: خوی ویتر
17: اوز اگه هم بشار اینه او مکتب اشکرا و بیرز دایکم نما مصانی برز نما مصانی برز اگان تر بگانی دیو
0: اوه بله بله
17: امانت او بزن نمانو بناوی خوانی
0: اره والله امانتا
17: امانتی بز هر شی ها غلطی کم دعایی که چیو در انجا بس اوان نامینی
0: تو خواد جزاد
17: اول سرت سال برای کانکش کانگها رو خوشی است کان دگه افکار کانک در چی های مدرن جانی است افکاری که برای کان یلانی هیچ کار دیگه برای خانی دگینی برای خانی دگینی برای سر دگر خانی گیرد.
0: ای خواهد زابات او خواهد زابات خواهد زابات خواهد زابات داد دل نیا خواهی گرم و خیبت خیر که برنامه کمان برو کوتاهی در رو داوای دەبردن لە کاکە هیدایەت دەکەم. کاکە هیدایەت پەیوەندیەکە نتوانی پەیوەندی بکەیتەوە، ئێمە خزمەتکاری بکەین چەند ساتێکی کەم مانماوە. ئەگەر بتانی لە خزمەت تابین یا بە دڵە پاکە گەورەکەت لێمان ببوورە بە پەیوەندیەکەی نەگەیشتە لە من، دەتوانی ئەگەر پەیوەندی کردەوە لە خزمەتکاری بکەم. ئەگەر نەکردەوە لە ڕێگەی برایانی کۆنترۆل ژمارەکەی برابچوو کە دووەرگرە من لە خزمەت تابم و خۆی گەورە موفەقکە. ئەجا کۆتایی بەرنامەکەم بۆ بێنم، وەزارەتی خوێندنی باڵا و وەزارەتی پەروەردە کۆمەڵێ بڕیاری دەرکردووە، زۆر زۆرم پێ خۆش بوو. یەکێک لەوانە کە هیچ مامۆستایەک بۆی نییە خوێندکارەکەی خۆی بێنێ و هیچ خوێندکارێکیش بۆی نییە مامۆستاکەی خۆی داواکە، هەرچەند ئەمە لە شەرعەکەی پێدراوە، بەڵام بەڕاستی ئێمە ئەنوو مامۆستا باوکی تەلەبە، ئێمە کاتی خۆی تەلەبە بووین لە متوەستا، مامۆستا قەدەری خوا تەلەبەیکی خۆی هێنا. تەلەبەکان پرسیارە کرا مامۆستا باوکی تەلەبەیە؟ مامۆستایکیش مابوو خوای گەورە بە ڕەحمەتی کای و دانیشە من تاقەتی مشکلانەمان نییە. وتم ئەگەر باوکی تەلەبەی چۆن کچی خۆی هێنی؟ لەبەرەوە بەڕاستی ئێمە مامۆستایان هەم باوکمانن هەم دایکمانن، ئەو ئارە کافرەتن دایکمان، ئەوانەی کە پیاون باوک و مام و خاڵمان، ئەوانیش پور و دایک و خوشک و کچمان مامۆستاکانمان. ئێمە ئێستا مامۆستامان هەبووە لە خوێندندا ئافرەت بووە، خوشکی بەڕێز و دایکی بەڕێز و کچی شیرینمان بووە. وم برا مامۆستامانە بۆ باوکمان بووە، برامان بووە، مامان بووە، خاڵمان خوا لێمان نەسێن، خوا جەزاشیان باتەوە. لەبەرەوە بەڕاستی زۆر گرنگە ئەو خاڵە پەیڕۆ بکەن. ئەم کچای من کەی نێرمە لاتۆ مامۆستای بەڕێز، ئەمە ئامانەتە بۆم نەناردۆ، تۆ ئەم بۆم نادۆ فێری عیلمی کێ بۆم نەناردۆ تەماحیتێکی ئەوە شتێکی وەکو عرف ێکنەوە کو شارع لاری لێ نییە. ئێستا وکو چۆن من ئەگەر سبەینێ من بمرم براکەمە توایە خێزانەکەم مارەکە، یا مەسەم بڵین خێزانەکەی من خوانە خواستە بمرێ ئەتوام خوشکەکەی مارەکەم، ئەمە ڕێگە پێدراوە. بەڵام یعنی بەڕاستیش ئینسان خۆی لێ بە دوور باشترە، مەسە وکۆی تۆ خوێندکارێکی خۆت بێنی یا مەسە بڵین خوێندکارەکە مامۆساکەی خۆی بێنێ، ئەمە شتێکی تەقریبەن وەکو عرف ئینە من ناتوان بڵێم ناشەرعیە، ناتوان بڵێم تاوانە، ناتوان بڵێم خراپە. بەڵام بۆی ئەو شتانە خوارە خواستە ڕوو نەداتەوە لە بینی خوێندکار و مامۆستا بەڕێزەکانە. یەک دوو داوایان کرد کە جگەرە و ئەم نێرگەلە و ئەم شتانە بە هیچ شێوێ لە حەرەمی قوتابخانە نابێ بخورێ، حەتا مامۆساکانیش بەڕاستی غەدرەکەن کە لە قوتابخانەدا جگەرە بکێشێ یان نێرگەلە و مێرگەلە نابێ بە هیچ شێوێ دانرێ، دەستیان خۆش بێ و ئێمەش پشت و پەنانین دوعای خێریان بۆکەین، وای گەورە بۆ خاتری ناوجوانەکانی مۆفەکانکە. و داوایەکی تری ئێمە بۆ مامۆستا بەڕێزەکان بۆ بەڕێوەبەرەکان زەخت لە خوێندکارەکان نەکەن، پەڵپ و بیانیان پێ نەگرن ئەم جلەی واو ئەوەی واو ئەمانە جل بەڵێ جوانە زێن مۆحەد بێ، بەڵام ئەم ڕۆژ زروفی ئێمەش تۆزی ئیستیسنایتیایە، هەندێک کەس کرێچیە، هەندێک کەس وەزعی باش نییە، هەندێک کەس ماشەڵا کۆمەڵی خوێندکاری هەیە، لەوانێ فریایان نەکەوێ. لەبەرەوە ئینشاءڵا بەڕێوەبەری قوتابخانەکان دەچوو چاوتان ماچەکەن جێگرەکانیان مامۆستا بەڕێزەکان چاوپۆشی کەن لەو منداڵانەی کە هەژارن یا دەستکورتن یا نیانە، یا با هەمومان لە مەکتەبەکاندا لیژنێک دروست کەین خۆ هەشە ئەلحەمدلای ملیۆنێری دایکان و باوکان، بۆی هەر خوێندکارێک هەر قوتابیەک هەژار بوو با هەمومان بە یارمەتی خوا یارمەتی بێن. وتەعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ان شاء الله واتقوا الله ان الله شديد العقاب. زۆرم پێ خۆشە ئەو دەستگا خێر خوازانش دەستیان ماچەکەن، چاویان ماچەکەین، خوا مۆفەقیان کە. حتا ئەو لە مناسبەی یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر سەڵەڵاهو عەلەیهی وسەڵەم لە ماجدی مۆڵ کۆمەڵی خوێندکار پێویستی و جانتایان بۆ دابینکە، زۆر خوا ڕزقیان با، خوا جەزایان باتەوە. دەست و چاوی ئەو دەوڵەمەندانە ماچەکەین یا ئەو خێرخوازانە ماچەکەین کە هاوکاری قوتابخانەکانە بن و لە مینبەرەکەی میحرابی پێغەمبەرەوە داوا لە دایکانی بەڕێز، لە باوکانی بەڕێزەکەین، ئینشاءڵا وەکو کاکە عەدنان گیان فەرمووی سەردانی قوتابخانەکان بکەن و ئێمەش پێیان لێ نابرین، ئینشاءڵا لە خزمەتیان نابین. ئەوان ئێمە بە برابچووک و خزمەتکاری خوامزانی ئێمەش پەیمانە دەین بە خوا خزمەتکاریان بین و پێویستیەکانیان بۆ جێبەجێکەی ببیت، توانە بە دەنگیانە بچین. چوانە من وەکو چۆن مزگەوتەکەی خۆم بەلاوە پیرۆز و مقەدەسە، ئاواش بەلامەوە پیرۆز و مقەدەسە قوتابخانەکان خەستەکان كان إن شاء الله هاو كاري أمي دز باري أمي وحتى لنا حين شرعيش مثلا بلديق مزقوتي كتيا في إيش داعم مزقوتي كي ممكن خطاب خانه كي ممكن روزه كي ممكن خلص خانه كي ممكن دروس كا بعد في إيش يا كاي جبش كوش مزقوتي هلا خواب الزيابة لو ديا مزقوتي في إيش يا كاتو لا مزقوتي هاي دبالي كا يعني دمتري فرقني آخر والله ضرورية نية هيج في إيش ناكا يا لو دشت شلانا مثلا كبر مزقوتي روزه ريبوران خوا جزات عم بعده خواهد به هر شتا قصری که بیونه تا مدرس که بلام تو لده یکا مکتب درست که رن باشتر بیر ضروریت هست ضروریت ام اولاتره ام دیه مکتبیت یعنی مکتبی که بیون درست که ها اسلام روشانه مقابله اینی گرمیان و کلاریان که خواه بیان پاریزی ایو منالکه من لیو چند کیلومتر رو مقتب خواهی ده تو خیر خواه کم برا برزده کم نورکی چایی من دایی که برزده کم کچه شیری نکم بچو خیم مقتب خانه با ام خیم کردن درست که بای تو شینا راحتی نه بسمین سرمان سوله اسمین نارحتی دیتر ریان خواه او نارحتی لسر من لابری انشاءالله لبرو انشاءالله خواه او نارحتی لسر من لابری انشاءالله لبرو انشاءالله همو من بیارمتی خواه همو من خواه من بس حیبی امولاتب زنی امولاتب

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ذكري ايواران ايوار هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوار بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني

اسلام وشيد الصوزي واخلاص كبريتيا لا اله الا الله وديني بيغمبر مال محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان ابراهيم بيغمبر عليه الصلاه والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرى بيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستایش و سپاسگزاری بو او و خاونی سر جنبونو ستایش و سپاسگزاری بو او توانه انجام دانی همو ویسته کی هيا.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرویانتو. عن عقبت بن عامر رضی الله عنه قال امرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همون يجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيانا توو وابن حبان بصححي دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كدفرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گراویانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای بجیگیندن.

همو وستی کی هيا اوا خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکان دبوره گر به اندازی کفی سر دریاش وهابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لبی گراویتی و عن ابي امامه رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گیرایلو ملکه چورینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه یعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خوي لبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانه ودي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نوگر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

0: صادقين.
1: بلكو لقل أوهم بلغاندا أوانا دلين كم محمد قرآني هلبستوا بيان بلي جا ايواش دا سورتي هلبستراو ويني ام قرآن بهينن هر کسيج لخداي قورا بدر دتوانن بانگ بكن بو هاو كاريتان پناي بو برن اگر راز دكن.

0: براسي اواني بروايان هنا وبخدا وراسي برنامكي كردو تشاكا كان يشان انجام داو قراونا تو بولاي پرورد غاريانو ملكتو دل آرام بون لبران برفرمانا كاني اوانا خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا
1: مثل

0: صادقين
1: خلق كوتيان اي نوح براستي زور لسري تويتو زياد لبيويس بربركاني وشرق صد لقلدا كردين دي او سزايمان بوب هنا كهر شي بيدكيتو هميشه باسي دكيتو دمان ترسيني بي اگر تو لراس گويانيت
0: قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين
1: نوح لولام داوتي او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوسان کری خدا نین ناتوانن از تمد درباز بونتان.

0: تعقلون
1: هودوتي أي خزم كانم من لسرم كارو بانقواز خدايي كبئي ويرادقينم هيتش كريو باداشتكتان ليداواناكم كريو باداشتم تنها لسر أوزاتيا كبديه ناوم باشا أو بيرناكن أو جيرنابن

وتيان اي هود بلغيشي زور روشند بو نهناوين تابتواوي اما قناعت بكين كتو پیغمبری خدايتو اما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو اما ايمانو بروامان نيا براستيتو

0: غليظ
1: كاتي چيش فرماني ايما هاد كابر ياري تياتوني هوزي عاد بو او هودو اواني بروايان هنابو لقل او دابون رزقارش من كردن بهوي بزيو ليبردهي خومانوا لسزايا چي زور قرسو گران

جاهر لم جهان دا نفرين لكراو بونو دور بون لبزي خدا لروجي قيامتش دا هر نفرين لكراو دبنو اقادار بن كبه گمان هوزي عاد بباور بونو بوفا يان در بري بران بر پروردگاريان اقادار بن كدوريو بنرخي بو هوزي عادي قومي هود

0: قريب.
1: أي خزم كانم أما وشتركيا كللان خدا وكرا وبمعجزو نشانيه چي تايبات لسرد صلاتي خويو راستي بيغمبريتي من جاوازي لبهنن با لزبي خدا دا بلاورد بنيازي خراپوا دستي بونبن أجناس زايا چي نزيق دتانگريت.

0: بم
1: يكسر تون سريان بري جا صالحيش بيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دا بو ماوي سير روش دوائي او ماو دياري كراوا تيادسنو اوش پيمانيك او هرجيز بدرون ناخريتوا
0: فلم

0: جاكاتيك فرماني ايما هاتو بريار درال لكاتي دياري كراوداو او الصالحو اواني بروايان هنابو لقالي دار رزقار من كردن بمهرباني و بزي خومان لسر شوري او روجاش پنامان دان براسي پروردگارد هر خوي خاوني هزو بالا دستا
1: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
0: جاو دنگ سامنا كيبو هوي تياتونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان كردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرنجام هميان لشوينكاني خوياندا كوتن بروي زويداو تياتون لبربياندا

0: يعقوب
1: لو كات داخل زانكي وستابو يكسر بيكني جا خداي قور فرموي اهمش مجدمان دايا كا إسحاق تبيد بخشينو لدواي اويش يعقوب لنوي إسحاق ديت الدنياوه

0: عجيب
1: خزاني إبراهيم وتي ويرو شرمزار خوم تون من دالم دبيد من بيرمو أمش ميردكما بيرو بصالة توا براستي أمش تيشي سرسر هينرا

0: مجيد.
1: فرشتا كان وتيان آيا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمتو بركتي خداتان لسربيت اي خيزاني اما لبيروزا بيگمان خداي گورا كاري وادكاتو تونك هميشه اوزات سپاس كراو خاوني برزيو د صلاتيشا.
0: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط.
1: جاكاتيك ترسكل لدلي ابراهيم درتو همن بوو مش دكشي بو هاتبو انجا دستي كرباباس كردنو مجادله درباري قوم لوط.
0: إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
1: براستي إبراهيم زور لسرخو بآرامو خمخورو قراوية بولاي خدا.

0: سجود
1: فرشتكان وتيان اي ابراهيم واز بهن اللوباس وچيشيا دل نيابة براستي پروردگارد فرماني داوو كار تواو بو بيگمان سزايا چيان بو هاتوا كنا قريتوا.

0: يظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
1: وزكشي ببسني هاتني أمي وانانا بپلو بشرمانك شان بولاي پیشتریش کردار خراپکانی انده کرد. کاتیگ لوت ام دیمن ناشرین بینی ووتی ای خزمکانم اوانک چکان منو اوان پاکو خاوینن بو ایوا ورن لناو هوزدا چیتان بدلا بشیوی چی شرعی و روالیتان ما ربکم جال خدا بترسنو شرمزارم مکن لناو میوانکانم دا آیا پیاوی چی جیرو مرتان تیدانیا کلکاری ناروای آواز لو جیری بکات؟
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
1: اوانيش بشرمان وتيان سوين بخدا براستي تو دزانيت ايما هيچ حقيق من نيبك چكاني توا بيگمان توش دزانيت ايما چي من دويت
0: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
1: لو توتي خوزگا براستی هزه کم دبو لخوتان بو برانبرین ناپاک کانتان یان پنایشی به هزم دزدکو تو در رویشتم بوی تا طولتان لیب کم و تمیتان بکم
0: قالو یا لوط انا رسل ربك لن يصلوا الیک فأسر بأهلك

0: حفيظ.
1: اوي خداي گوره بوتان دهيله تولا قازان زو حلالي كردوا بوتان او چاكتر لزوري چي حرام اگر ايوا ايماندار بن منيش ليه پرسراو نيم برامبر ايوا بلكو حق راستيتان بيرادگين.
0: قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل

خلق كوتيان اي شعيب ايا نيجكت فرمانت فيدكات كايما واز بهنين لوي باو با بيران من پرستيانن يا خود لمالو سامان ماندا با ارزي خومن چيمان بيت بكينو براسي تو زور همنو خاون جيريت وادياره غلطيان بيكردوا يان قناعتيان بجيري ولا سرخوي بو سريان سرما ولوي كديويت لدابو نريتي باو با بيران دربچت

شعيب وتي اي قوم خزم كانم هوالم بدني اگر منتان بيني و بوتان در كود كلا سر برنامه چي ريكو روش نم للاين پروردگار موو هر للاين خوشي و رزق و روزي زوان و باشي داومته من اجنامه ويت قد غيشتيكتان ليه بكم كتي خوم وك ايوه نكم چي با ايوه بگينم خوم لپیش دا انجامي دادم من هيتم ناويت تنها چاكسازي نبيت بجوري توانم ريخسني كارم بدستي كزنيا بدستي خدا نبيت پشتو پنام هر بو بستو هر بولاي اویج دگر ريموه.

اي قوم خزمانم ناكو تشود جاتي تان لقل من دا واتان لي نكات او اينو بيرو باوريهن عمل الان خدا وبدروي بزانو جاو كات اوي توشي هوزي نوح وهود صالح بو توشي ايواج ببيت خو هوزي لوت لتان وزور دور نيا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بهشت بكرا فرياكوا كي آوابوي كساوابوي نومانج لناو هناوابوي لپزدان و شلاوابوي كسي امروزي توسازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبكرازي

بیرد به آخری دمری روشک ده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلیه بره لبهش دا جیگ بگری اوی که بتو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی که دزبکلیلی و بخشینی مل با مدا وكو قارون بفيزة وخد با مدى لكاري خير خد لا مدى اويك جرفاني برا بلام داري ديني زرا وجدان سرا وكو سونا لسره الكي باركرا بو پروژة چن لزانو نرم برا مادم خداي بيرچوتوا گوجو گيلو گيجو ورا اينا بيني چون با دنیا تیده کاشه وگ به هاشه خوش دناشه جوان ده پاشه بلام با قیامت نا جوشه کراسی تقوی نا پاشه زکات و صدقاتی چی پوشک بخوا نا فروشه دل نیایه بم دنیایا بیری نیا تاثر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا إذا بلغت التراقي أو ساتي لبردمايا وظن أنه الفراق هنا سكي ديتو نايا والتفت الساق بالساق كوتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتورتنايا نبازار نسودايا نقنفو نترايا نهاو سرو نبرايا جاكاتك جيري بزاني لم دنيا دا چند بجي هر ميواني بهشت مدى بسي بري دنياي فاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيش كاني بغفلت بلاي دنيا دا رام بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دي دس دريشك بو بخشين بو نداران ببا بسيبرو پرجين ساريجيكا دلي پرلا اوفو برين نخوا زلا بو نازداران بباري وكنر مباران او من دالي لي قوماوا ناس شكاوا باب نماوا هشتا من دال فرويا چاولتويا دلبسويا فتنو امتحاني تويا دفرمسكي قوناي بسرا دكالا ببالاي ببرا بهشتي بيل اخوا بكرا ازانم چند سرقالی وگا کوتر بو پروژه خود دنالی ده سرنجه بده حالی.

ذاتي كي وهاي قرتوا روحم بفداي او شاهان شو رش دين قدم بوسي قداي او بيخد مبئي ترب اميدو بتماي او نايت ولاد كرسري دانا ودل

برنامه هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناوشارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هنراوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماده وكشكشي دكان برنامج هواري محراب

0: هم كاتتان باش
1: يا أخوة بخير من بسرچاهم كاتي وجبار
0: سرطا حزاكين ناي خوتو باو باپيرو بيما
1: من ناي خوم حاجم حمي مامور رشم مشهورم انجومني قندي عنبم
0: مام حاجي كيل دايق بيتو مواليدي چني
1: من مواليدي 1944
0: سرطا تماني منالي چون تيبرانو ببيريتو
1: بل تماني منالي من وقو من ألبوم تاكو بنجاو شوار فكر ميلا بنجاو شوارا لعائليش فكر ميلا بنجاو شوارا لعائليش جوتياري أم قندا لدايق بوم لم قندا

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. ام برنامج بريتيل رافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني ام جزء ده لا خدمة جزئي عمدا هولدان بو رافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با امرو سردموا. ام برنامج لا امادو پیشکش کردنی برس ما موسى حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قوري لها ملايه. خوش ويستكانم ببشتواني خواي قوري أتشينا وخزمتي آيتكاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين. إنا بو توكيده طبعا خواي قوله دواي اوي باسي اوي كرك انسان هو كاري قناه انسان كان سربيتشي انسان كان وغرور انسان كان. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. فرموه هو كاركي اوني كيوابزان لبروي قناه كان لبروي خواي قوله كريم وخواي قوله سترتان اليتان خوش منها. فرموه كلا بل تكذبون بالدين وكاركي جناهي او اويا سربيتشي او غروري او اويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا اخوا نتشس بيوتات انا دعيه فرمي وان عليكم لحافظين. تبوت ان بو تاكيدا عليكم بلغي لسد برزي استعلاء واتل سروتا نو رقيبا نافرمي معكم خويا غير نافرمي وان معكم نا افرمي لقلتان نافرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسرتانا وان واتزالن بسرتانا زالن بسر كارو كردوكان اقاداري قصو كرداركان وافرمي لحافظين. فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاركيتر وبرود قال فرمي ده فرمي عليكم لحافظين نا فرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتايبتي إيش يعني بتعدياري كلاوي چيا اويك حافظن بسر ايو حافظين نكيريه حتى دستلاة قوري او ملايكتان بقيني. طبعا حافظين نكيريه وجمعيشة واتا توي اي انسان اقادار با تو لجير يق رقابة يعني بلكو لجير چندين رقابيتو چوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين. أزا كانم وتمان جاري الباس ما كل وتمان كلمي حافظ جاي لحارس زور جار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا براكاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زور جار أمقسي أكريه اي خواهي قوله بوني پاراست يعني زور جاريش اي بينين كاتي شوينيك اسوتي قد مصحف يقماوة والين خواهي قوله وتا حفظ قلو پاراستو يتي. اي زكانم حافظ جاي لحارس حارس او كسي لدر وشتيك اپاريزي لدزينو لدزين بونمونا يسا حرس كاتي لبر دم بناية كايا بو اوه كسي خراب نية تجوره بو اوه دزينك لليو كسي اقناتي زرر لبنا كبدا حرس اوه لدرو اي پارزي بلام حافظ او كسي كالناو اي پارزي حفظ پارزگاريتي لتيكچون لشيواندن ساتو كاتيك مشتيك اكري معلبات او تريتي يحفظو في مكان بارد لشوينكي سارده نا فرمي حرسياتي بقرن واتا نا يحفظ واتا تيك لشوينكي سارده بوي تيكنا چه بيكاتكاني و بوغنكا خواي قورة حافظ القرآن وإن له لحافظ واتب أي باريزي لتحريف نك حدثات يقرن كزن يدرن كزن يسوتيني خواي قورة حافظ النايل إنحلافي بيبكري نك حارس بيو بو يخلق نيدرن ونسوتيني كواتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتل لاي خوا باريز وشكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكا كرامة واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترس. طبعا كرامج ليرانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما ليكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جارة كتر با نكير أي هنا هذا جاري تعظيم بقيني كاتبين أي نوسن
يكم جار فرموي حافظين دواي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم اينو سنو نايلن نابشي خو اگتوك امان اگر ام ملايكتانا اشيان تنها نوسيني كردوكان بوايا اگر ملايكة تنها اشيان نوسيني كردوكان بوايا اكرا بسر رايتوا اكرا لناو بچوايا بشيوين رايتيك بچوايا حليتي ابوانا امان اينو سن بلان پیش او يبنو سن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسارا نايا تيك ناچه ناشي من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي ايبينن افرمي ايزانن يعلمون افرمي ايزانن چكا اكريا كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك ابيني ببرچاو توا بونمونا ساريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك ازاني دي بس نزاني چوانا اما ابيني بلا علم اوي ازاني چوان بيك انكشاو چيش روي داوا بوي اوان تنها كردوا كنابين و ازانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا اقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموش تكانن ازانن چي دوتوا چي تكردوا چون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي چي بولا كردوا كانتا بويا زنانا فرم كاتي اي ملائكت ازان نيت انسان كان زانن بيغمان ازانن ابي خوي يقول بيغمان يقول فرم ديكا فرم من هم بالحسنتي او يهمي هبيت باي فرم هو من هم بالسيئه هما كي اكينو سي اخو ملائكته نوسي كاتم ملائكت اغاداري نيت انسان كان يشن خوي يقول واي بديه ناون كاغاداري نيت انسان كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعه بوي تجديد برداومي بغين واتب برداومي اوان ازانن اوانيه جاري بزانو جاري نيزان بلكو ببردوامي ازان كايوا خريكي تشينو تشي اكن جا خوي قال افرمي تشي كافرمي يعلمون ما تفعلون متعلقه كي محذوفه واتنوعي في الكي ديالينك دو كخير يا شر واتهمو قسو كردار وحركات واشارات اجينه او حركي كي او اشاري كي ويل دلتاي همو امانه همو اغاداريتيو همو ازاني اتر خير بيها شر بايزاني افرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون او ايكن او انجامي ادن اموت من جارتي باس من كردو جوازي چيه لنيوان فعل وعمل طبعا اجزا كانم جوازي زور قليه لنيوان فعل وعمل سخواي قرر باسي عملك افرمي انه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خواي قرر فعال لما يريد كاتا جوازي چيه بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكردنوه ايوه تخطيطي ايوه زمني ايوه تا جيب جيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي هر بلين اشتيكا كاريك ايكي يكسر ايكي بابي بالكردنو ايكيت خواي قورا بيويستي بواني دانشي و بيربكات و بلان دابني و زمني بيويت فعال لما يريد هر شي شي بيكون فيكون يكسر بابي ابيت كواتا فعل زمني تياني تخطيطي تياني بالكردنو ايناوي بكنوي نيه بيغمري خوشوي زفرمي نهيم لهرشتي كي ليك مازي لي بينن هرشتيكم بيوتن ففعلوا بيكن طاو بيكن وبيوزناك كبيغمشتي كي بيوتي بيركموا ايا اما شلونك نح فيدي كديتو بيك طاو كتفعل زماني ثانيه بكنوي ثانيه وهروها عمل زياتر او كاري كبقصد الى دو ايكيت بلام فعل لواني اشاره به لوانه كلمه به لوانه حركه به كواتا كخواي قولة أفرميه تنانت أوان فعلكشتان أزانن أو زور أسعية عملكشتان أزانن أجر أوي كلا بريكا أيكي ببي تخطيطو ببي بلانو بير كردنو زمن أيكي يكسر أزاني نيتي تشيو بچي نيتي كردوتو بچي مقصد كردوتا
او اولاد ترك عملي بزانه كتو دانشي بيدك تو تشيب كمچينك خايك ورا افرمي وان عليكم لحافظين كراما كاتبين خوي جورا باسي چوار صفتي اما ملائكتان اكا ك مراقب حافظا بسر يمو لا صفات كانيان وثمان يكم حافظا وان عليكم لحافظين شكرا شين ترى فرمي ان كل نفس لما عليها حافظ هر نفسك حافظ يكي بس لوي وتش من حافظ او كسيكا او شتيك ايليت او شتي ايكي او شتي اينوسي بامانته كخوي اينوسي ببدا سكاري كدو شواندن كواتي كم امان حافظا خوي جورا او ملائكتاني كمراقب بسر انسان وكرامك خوي جورا او ملائكتاني كمراقب بسر انسان وكرام كاتب ام صفتان يعني كدو كاني من تو انسن يا كم حافظا

0: قيامتها كاتب فالوردغانا فرمي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابة كي يبيني كأي بيني تقورو بشوك نسرا ونسيو أنا قورو بشوك. وكل صغير وكبير مستطر أوي قورو بشوك بي نسراوة. وصفتي كتريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا تنها كردا وكد نابين بلكو أزان بشيني تكردوتا بشي ما بس تكردوتا وهروها همو كردا وكان أزان بخواطرو بأشكراو بنهينيو خوش بيستكانم ببشتواني خواهي قورا لحلق كاني ترى أشينا خزمتي آيات كاني تر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهر كاتكي شو الرجدا ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريني رادوي محراب بكره أوهر.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك.

لديك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وأجب دعائي في من أجبت يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني.
وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته، يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو للبرغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

هاشان سوين بخدا لبردميانوا لپشتيانوا للاي راسيانوا للاي توبيانوا بويان ديمو دنيايان للا خوشويز دكمو قمانيان درباري قيامت لا دروز دكمو دستدناكوه زور بيان سپاس گزار بن.

0: شيطان او سنوري بو آدم و حوا بفرصت زانيو انجا كوتا فريداني وسوسو خطر و خيال بو ناو دلو درونيان تا او عيبو عاريان دربخات كشارا و بوليان دوائي خوي آشكرا کردو پيوتن پروردگارتان ام درختي لي قدغن نكردون تنها لبر اويا نوكو ببن فريشتا يا خود بو اويا نوكو لنمران بن
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: اوسا شيطان زاني دترسنو دودلن سوين دي بو خواردن كامن براستي لآموشگارانم بو ايوو دل سوستانم

جاوکاتا دبن دو دستا دستيك هدايتو رين موي ورگرتوا دستيكش برياري قمراي وسر لشواوي بسرده چسباوا چون كبراسي اوانا بيجغل لخدا الشيطان كانشان کرده پشتیوانو خوش وستي خوين واجد زانن كرريگي راستو دروستيان گرتو تبرد

اوان اللي ناو دوزخ دار رايخي آگرين يان هيا لسروشيان وسقفو بطاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگومان هربو شويا پاداشتي سمكاران دادينوو طوليان ليه دسينين.

0: سوين بخدا براسي ايمن نوح من روانا كرد بوسر قومكي جا اويش بيوتن اي قلو هوزم ايوه هر خدا بپرستن چون که جگلو ذات خدای چی ترتان نیا براسي من دا ترسم لروجه چی گورده توشي بلاو سزای چی زور سخت ببن
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين
0: دستي دا صلاة داري قومكي وتيان براستي ايما تو لنو قمرا يشي اشكرادا دبينين
1: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين
0: نوح وتي اي قوم هوزم من هج قمرا يكم نيا بلكم من بيغمبر يكمو للايان پروردگاري جهانيان والروان كراوم

بو قومي عاديش هودي برايان مان نارد هر وكو نوح وتي اي قلو عشرتم هر خدا بپرسن تنك جقلو ذاتا خدا يشي ترتان نيا آيا اول لخدا ناترسن.

0: او ده صلاة داران اي كبيب الروابون لقومك يوتيان براسي ايما تو لنو نفا ميدا دبينين تو نا غوري تو پیش نا كوي تو براسي ايما وادا زانين تو يچه چيد لدروز نکان
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين
0: هوت فرموي اي قوم عشرتم من هيد جالي ونفام يكم بيوانيا بلكو من بيغمبريكم للاعن پروردگاري همو جهانيانوا
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
0: پيا مكاني پروردگاري خومتان پيرادگينمو من بو ايو الدلصوزو أمينم

ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره کی تري نکردو باشتر بي لم ذكر إلا کسیك زياتر لو أو ذكره کرد بيت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

فرموده پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس اللي راس راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوه بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خوام پیموتی اوابله بنبیک الذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمت خوی داد دناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احیا وباسمك اموت. وا تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم بدستی خوتا، حز کید لم خوم دا خبرم دکیتو و حزش کید دمرینی. وکاتی لخوی جهل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و ستایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت کردوا و خود ولید اگری تو بولای خود مانو نمانی و مردنو جیانی با دستی خودتا دی کوایا اگر زندوی دکی تو و لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزا خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ويان بي دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويس من پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي و ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری که دبه بمایی کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ينكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوز مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران د وبم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناه نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي من داوا اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدالدو بيجيگو بيشوينو بيلانن پشوا مسلم گراويتيو فرموده پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نويجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقي جماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. پیشوا مسلم جرايته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صدجار بله سبحان الله و بحمده لرژی قامت دا کسی ترکر دوی وانایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینه و کل بابت یادی خواه دابه. مگر کسی اویش اوانده ایووت به لو تسویحاته یا لو زیادری کرد به. پیشوا مسلم گراویتی و برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کلدائکانی باوردارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا. حریفی باو که آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پارا و بیادی خوا بوا. زور جاران کنویش بیانی دکرد
لسر جيغ نواجكي دادانيشت كومالي ناوك خورما يا بردوردي لبردمي خوي دادانا وقت تسبيحي أمرو حتى تششنگاوه كي درنگ لباتي تسبيح ويرد ويادو تسبيحاتي پيدجمارد لتماني شستو پين سالي دالمانگي ربيعي يكمي سالي پنجاو ششي كوشي كوشي دوائي کردوا رضا و رحمتي خواي گوره لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.